ويسألونك ما

0: تستمعون للأولى راديو دلتا.
1: تبدأ الآن الحصة الأولى في مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم.
0: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء، بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. صباح الخير.
4: يا صباح الانوار.
5: طيب الله صباحكم.
6: اسعد الله صباحك.
3: وطيب الله صباحك.
7: يا صباح الرضا.
3: يا صباح. يا صباح الخير.
8: يا صباح الفل.
9: يا صباح البن. بن الكابوس. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم. خزانات سنتكس. آمنة وصحية. وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس. جودة وأمان. سانتكس الكابوس.
10: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50-meter street in Babe Bows.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جذر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
5: مين بيحب الرس؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 78

0: طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
2: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.

0: سمس
1: 7:11. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأ فون أصالة وتواصل.
2: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة. وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟ أكيد له إجابة. باقت أمتر من سبفون، خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أمتر إلى 211 مجانا.
3: سبفون، أصالة وتواصل.
4: Radio Delta.

كيف أصبحت وحدة الأوطان نوازع حرب وخراب وزيودة وشوافع أبكي أصرخ يا يمن أم اليمن

0: راديو دلتا.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن بن الكابوس.
2: ليش مش شاي الكابوس؟
3: ها؟ لا البن هو
2: بن. وليش مش شاي؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص البن الكابوس.
2: وليش مش شاي الكابوس؟
3: يا صباح البن شوف حلوة.
2: لا لا لا
3: شوف شوف كيف
2: يا صباح الشاي.
3: لا تحاول
2: حلوة.
3: صباح البن أحلى
2: شاي الكابوس.
3: بن الكابوس
4: أحلى طريقة تحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائحهم. من ثمن سخن ونضيف المكونات السابقة. نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون. نسكب البازلاء ونتركها على نار هادئة إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس مجموعة الكابوس.
5: طالعة نازلة طالعة نازلة. ساعديهم على تقوية عظامهم مع نيدو واحد بلس المعزز ب 48% من احتياجاتهم اليومية لفيتامين دال. واحمي رحلة استكشافاتهم.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
7: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة. مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا فورجي اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا. مزايا فورجي خليك دائما متصل.
8: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح أو استمتع بطعم الشطة والليمون. وممكن تعجبك نكهة الملح والخل أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا. وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
10: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
11: مدرسة وروضة رؤيتي أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري. بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
1: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
0: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
1: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
0: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
1: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
0: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
1: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
0: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-119-119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا أنا أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
5: Here we play with friends
4: and learn new things every day.
5: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة.

0: بانجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: يحتاج جسمك يوميا إلى بروتين عالي الجودة ليحافظ على صحته ونشاطه. الدجاج والبيض من أفضل مصادر هذا البروتين، لما يحتويانه من جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي تساعد على بناء العضلات وتجديد الخلايا ودعم النمو وتعزيز المناعة. غذاؤك المتوازن أساس صحتك. تربية الدواجن، ثقة وغذاء.
2: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
3: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
2: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
3: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
4: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
5: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
4: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
5: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
4: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
5: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
4: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
5: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
4: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
5: برنامج الرياضيات الذهنية،
4: أكاديمية الخط العربي،
5: برنامج الطالب المعلم.
4: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
5: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
6: Radio Delta.

0: الساعة الآن التاسعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
4: أحلى طريقة تحضير فول كابوسة من دمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سلق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين. نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس.
5: مجموعة الكابوس.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة،
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
3: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
2: التهاب وتليف الكبد،
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
3: علاج البواسير،
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
4: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
5: العنوان: صنعاء، شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
6: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7-30-20-4-21. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
7: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء، حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
8: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً.

0: التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
1: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت، لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية، تمهيدي، أساسي، ثانوي. لمنحوا أبنائكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية 7206-222-70 أو 7239-688-7 أو 7228-49-86-1. مدارس زايدة الحديثة 26 عاما ونحن في مدارس زايدة الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا. مدارس زايدة الحديثة.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: Just found it. 7:11. الساعة الآن 9:11 في شركة سبأ فون.
9: أصالة وتواصل.
10: مش وقته خالص.
11: اش في مالك؟ خوفتنا.
10: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
11: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ جاوب ولي
10: بث لي. انت فيك الخير.
11: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
10: اللي في جيبي. يلا يكفي اشتري لي بهامة يا جماعة، حتي بثلي ساعة بس.
12: لحظة، أنت رقمك سبأ فون؟
10: أيوة.
12: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
13: سفري
14: باقات سفري من سبأ فون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
12: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
9: سبأ فون، أصالة وتواصل.
15: This is the nation's number one Arabic station. Covering this is Radio Delta. Radio Delta.

0: Radio Delta.
1: أيوة جدع هوب لكم أبدأ.
2: Radio Delta. هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
3: صباح الخير.
4: يا صباح الأنوار.
5: طيب الله صباحكم.
6: أسعد الله صباحك.
7: وطيب الله صباحك.
8: يا صباح الرضا.
7: يا صباح النور. يا صباح الخير.
9: يا صباح الفل.
10: يا صباح البن. بن الكابوس.
11: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
12: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
11: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد لهجة المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل مع تطبيق إقراء الجديد، أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
2: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
2: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
3: مين بيحب الرس؟
4: أنا
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
8: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية. قبل أن تصدق أو تشارك أي معلومة صحية، توقف لحظة واسأل: هل المعلومة صدرت عن جهة علمية أو رسمية؟ هل تستند إلى دراسة علمية موثوقة؟ فالمعلومة الصحيحة تحمي صحتك، أما الشائعة فقد تقود إلى قرارة غذائية خاطئة. تحقق ثم شارك. تربية الدواجن، ثقة وغذاء.
1: كل يوم في هواك
2: وانت ماشي كل يوم.
3: أيوة
2: لازم تأخذها كل يوم.
3: أيش هي؟
2: شواية وبروس كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاحم وبروس ومضغوط وشواية،
4: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
5: يا طعمة
2: شواية وبروس كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 77584846. شواية وبروس كل يوم، تذوق معنا طعم الغذاء.
6: Just found it. Radio Delta, the Super 101.7, the number one hit Arabic station across the Middle East.

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس عشرة عمر.
6: شاي الكابوس عشرة عمر.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس.
9: شاي الكابوس.
10: شاي الكابوس.
11: شاي الكابوس عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
12: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: Hey, welcome to our shop.
4: Do you have excellent sports clothes?
3: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
4: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
3: Oh, really? Where is that school?
4: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
3: Oh, really? Is it a good school?
4: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
3: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
4: Yeah, you can.
3: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
4: It's on 50 Meter Street in Babebaus.
3: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
5: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
6: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
6: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون: 77001077 أو 777921435.
8: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت. لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية: تمهيدي، أساسي، ثانوي. لمنحوا أبناؤكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية: 7206-222-70 أو 7239-688-7 أو 7228-49-86-1. مدارس زايدة الحديثة، 26 عاما ونحن في مدارس زايدة الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا. مدارس زايدة الحديثة.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
10: يوه، مطعم الحلواني التركي.
11: الحلواني الذي نعرفه؟
10: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
11: نعرفه من زمان.
10: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
11: دجاج الحلواني من زمان.
10: فيه مشكلة مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
11: طعيم من زمان.
10: أسماك وجمبري بجميع أنواعها.
11: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
12: من زمان.
13: من زمان.
11: حلويات وبيتزا ومعجنات.
10: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
12: من زمان.
10: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
11: العنوان: شارع الزبيري زوار مختبرات العولقي. تليفون
10: 772-238-37.

0: هلا
1: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 اكتوبر للحجز 77-99-99-719
2: Radio Delta One. Congratulations. You finally found the radio station that plays only your favorite dance tracks. Radio Delta Two. Always first. Radio Delta Three. This is the radio station that only plays your favorite dance tracks.
3: Four. Radio Delta. منكم.

0: 7:11. الساعة الآن 10:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: ما هو هذا؟
3: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
2: ها؟ احلف
3: بغير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
2: أيوة، أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
3: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد ما نش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
4: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبأ فون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
5: Anytime, any place. Radio Delta, number one dance station.

0: راديو دلتا.
1: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: أحلى طريقة لتحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
3: يم، تخلط الطحينة بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيضة المسلوقتين، إضافتهما يرش بزيت الزيتون والسماق و
4: فلفل أحمر أصبر رغبة.
3: صحة وعافية مع بقوليات الكابوس،
5: مجموعة الكابوس.
6: ليش تستخدمي خلطة مساحيق لما فيك تحصلي عليها كلها بمنظف واحد؟ داك سوبر، شوفي قوة التطهير السوبر جبارة مع تنظيف سوبر فعال لرائحة سوبر تدوم طويلا.
7: فعلا إنه سوبر داك.
6: داك سوبر، كل ما تتمنيه.
8: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
10: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
11: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز. استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
12: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
13: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صارع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: كده أنا جاوعة.
2: كباب لحم، كباب دجاج،
3: أوصل لحم،
4: أوصل دجاج،
1: وشيش طاووق، خيال. What is love? Baby, don't hurt. كده جاوعة.
3: مشاوي رهيبة،
4: نكهة تركية عجيبة.
2: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
5: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقية.
6: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
0: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
4: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
5: ما هي كل هذه الرسائل؟
6: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
5: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
6: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
5: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
6: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية كينج، لورد، رويال.
5: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
7: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
8: وقفت ضحكة
9: زبجة
8: ندارة
9: كركرة
8: ضحك من قلبك.
10: اسطر إبراهيم شيخ الغفر، قول الدرس من تاني يا إبراهيم. علم في المتبلم يصبح ناسي.
11: ايوه عمدي.
10: والله يا شيخ نقول الدرس من تاني. دي ما تتسبش من يدك واصل يا ابراهيم. ايه دي يا ابراهيم؟
9: بندقة.
10: غلط، اول اسألة غلطت فيه يا مدهوة اللي هبديه. دي شرفك، عرضك، مراتك. يوديه عبد الرحيم.
11: نعمين يا عمدي.
10: ايه دي يا عبد الرحيم؟
11: مرات ابراهيم يا عمدي.
10: سايب مرتك في ايده يا مدهول. يخيبك راجل، اقصد يخيبك توم راجل ترانزيستور. اي والله توم ناي.
11: ايه يا عمدي؟
10: اي والله. يا ترى الساعة بقت كام دلوقتي؟ بقت ايوه ابو القاسم يا اخوي.
9: ايوه عمدي.
10: احيات ابوك يا شيخ، تشوف لي الساعه دي تطلع لها كام؟
9: الساعه واقفه يا عمدي.
10: كده؟
9: ايوه كده.
10: ده يبقى ما فاضلش غير 10 دقائق والقطر يوصل. انا مش عارف ايه اللي عوج هناديه والدكتور جادي كده.
9: ولا يهمك يا عمده، يتعوج براحتهم.
10: حبيبي انت يا حبيبي. شايف؟
11: ايوه عمدي.
10: شنبه اطول منه.
11: ايوه.
10: الظاهر أمه خلفت شنب وبعدين طلع له راجل. ولا يهمك ان شاء الله حبيتك في الرابطه. يلا اهدي. مين اللي بيزغرد؟
11: انا دي وصلت يا عمده.
10: وصلت. اهلا.

0: الآن الحادي عشر في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا. كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
3: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح صفار البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح ونغطي إلى أن يطهى جيدا. يقدم ساخنا مع الخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة فرسيل.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
5: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
4: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
5: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
4: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
5: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
4: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
5: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
4: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
6: مين بيحب الرسم؟
7: أنا
6: مين بيحب يسمع حكايات؟
7: أنا
6: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
10: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
9: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
10: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
9: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
10: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
9: مدارس سهيل
11: اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
10: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
11: برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا،
10: برنامج الرياضيات الذهنية،
11: أكاديمية الخط العربي،
10: برنامج الطالب المعلم،
12: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
10: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
13: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
14: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
13: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
14: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-1077 أو 77

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية. يحتاج جسمك يوميا إلى بروتين عالي الجودة ليحافظ على صحته ونشاطه. الدجاج والبيض من أفضل مصادر هذا البروتين، لما يحتويانه من جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي تساعد على بناء العضلات وتجديد الخلايا ودعم النمو وتعزيز المناعة. غذاؤك المتوازن أساس صحتك. تربية الدواجن، ثقة وغذاء.
1: وانت ماشي كل يوم؟
2: أيوة
1: لازم تاخذها كل يوم.
2: أي شيء؟
1: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج، دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية.
3: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
4: يا طعمة
1: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-48-64. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
5: Just found it. One station in the Middle East has you covered 24 hours a day on 101.7. This is Radio Delta
6: 711. الساعة الآن 11:00 و11 دقيقة في شركة سبأ فون.
7: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيفنا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الآن مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل. شخصيات

يقطعون شجرة ليصنعوا تابوتا، ونحن نزرع الجثة لتصبح شجرة. مخترعان من إيطاليا طرحوا أكثر الأفكار جنونا وجدلا، فكرا بطريقة يغيران بها ثقافة الدفن والمقابر حول العالم بأسره، ويحولا غابات الشواهد والقبور إلى حدائق من أشجار الموتى. اخترعوا كبسولة موندي. هذه الكبسولة عبارة عن تابوت وكفن في آن معا. صمموها لتكون مصنوعة من مواد عضوية قابلة للتحلل، تأخذ شكل البيضة كرمز للحياة والولادة، ثم توضع فيها جثة المتوفى بوضعية الجنين في رحم الأم، ويتم دفن الكبسولة في الأرض، ثم يقومون بزرع شجرة تتصل جذورها بالكبسولة لتتغذى هذه الشجرة على المعادن الناتجة من تحلل الجثمان. المخترعان أرادا استبدال المقابر التقليدية بأحجارها الصلبة والباردة، كما يقولان، بمناظر حيوية للأحياء، وتكون صديقة للبيئة بانتشار الغابات والأشجار. كل شجرة تعبر عن قبر صاحبها وكأنه حي، وبذلك يساهم الموتى بتعزيز صحة الأرض. أريد أن أكون شجرة كرز، وأنا أريد أن أكون شجرة زيتون. وآلاف من جميع أنحاء العالم راقت لهم فكرة الدفن الأخضر، ونظموا حملة يطالب فيها كل منهم بنوع الشجرة التي يريد أن يكون عليها بعد الموت. الاقتراب من هذه الأمور يرفع من حدة المواجهة والمتاعب مع الرافضين لهذه الأفكار، باعتبارها تتعارض مع الأعراف والثقافة والتعاليم الدينية. لكن راؤول وآنا

0: يصران على أن كبسولة موندي هي تغيير فقط لشكل القبور إلى منظر مريح للعين، ويزيد من دفء اللقاء بالموتى، وأن ذلك يساهم في تحويل مئات ملايين الهكتارات حول العالم من مجرد قبور إلى مساحات خضراء، كما أنه يحد من تجارة التوابيت التي تكلف إيطاليا وحدها قطع أشجار بمساحة 50 كيلومترا مربعا سنويا، وأعمار هذه الأشجار بين 10 و40 سنة لصناعة توابيت الدفن لمرة واحدة. ناهيك عن تلوث التربة والمياه الجوفية من الدهانات والمواد الكيميائية التي تدخل في هذه الصناعة، هذه الكبسولة لا تكلف مالا كثيرا مقارنة بطرق الدفن في أوروبا بما فيها حرق الجثث. هي فقط تكلف هذين المخترعين 20 سنة من حياتهما، ولا يجدان من يتجرأ على تبني الفكرة تجاريا، ربما لعدم اقتناع الممولين بأن معظم الناس لا يحبون أن يكونوا سمادا لشجرة، ربما سيقطعها أحدهم يوما ما ليصنع منها تابوتا.
1: شخصيات وأحداث.

0: Radio Delta. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
2: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد ماج، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
5: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
6: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري. بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
7: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
8: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
7: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
8: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
7: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
8: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
7: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
8: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
7: التهاب وتليف الكبد.
8: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
7: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
8: علاج البواسير.
7: علاج البهاق والبرص.
8: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
7: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
8: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
9: Hey, welcome to our shop.
10: Do you have excellent sports clothes?
9: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
10: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
9: Oh, really? Where is that school?
10: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
9: Oh, really? Is it a good school?
10: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
9: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
10: Yeah, you can.
9: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
10: It's on 50-meter street in Babe Bows.
9: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
11: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء، شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.

0: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جذر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية. قبل أن تصدق أو تشارك أي معلومة صحية، توقف لحظة واسأل: هل المعلومة صدرت عن جهة علمية أو رسمية؟ هل تستند إلى دراسة علمية موثوقة؟ فالمعلومة الصحيحة تحمي صحتك، أما الشائعة فقد تقود إلى قرارة غذائية خاطئة. تحقق ثم شارك. تربية الدواجن، ثقة وغذاء.
1: يوه، مطعم الحلواني التركي.
2: الحلواني الذي نعرفه؟
1: ايوه، ارقى وافخر مطعم العاصمه صنعاء.
2: نعرفه من زمان،
1: فيه قسم المشويات واشهر الدجاج المشوي.
2: دجاج الحلواني من زمان،
1: فيه مشكلات مشاوي فاخره ومشاوي الحلواني سبيشل.
2: طعيم من زمان،
1: اسماك وجمبري بجميع انواعها،
2: وبروست مكبلات بجميع انواعها
3: من زمان.
4: من زمان،
2: حلويات وبيتزا ومعجنات،
1: واستعداد لجميع المناسبات والافراح والذبائح
3: من زمان.
1: ويوجد لديهم خدمه التوصيل.
2: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
1: 772-238-378.

0: الشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة على شرف هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: الشهداء لن يفيهم حقهم كل الكلام والتبجيل، لكن يكفي أنهم في ضيافة العزيز الجليل، من صدقوا معه فصدقهم وأكرمهم وإليه رفعهم، وعلى سائر الخلق مع الأنبياء والأصفياء زادهم شرفا وتفضيلا.

0: الساعة الآن 12:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات كيا بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمة معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان الأصبحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
2: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
3: الهندسة المعمارية، الأمن السبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
2: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
3: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
2: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو باتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
3: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
2: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
3: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
2: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-0950 أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
9: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
8: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
9: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-110-770 أو 777-921-435.
10: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
0: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
11: يحتاج جسمك يوميا إلى بروتين عالي الجودة ليحافظ على صحته ونشاطه. الدجاج والبيض من أفضل مصادر هذا البروتين، لما يحتويانه من جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي تساعد على بناء العضلات وتجديد الخلايا ودعم النمو وتعزيز المناعة. غذاؤك المتوازن أساس صحتك. تربية الدواجن ثقة وغذاء.
12: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
13: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446

0: الوقوف العشوائي في الجوالات والتقاطعات الرئيسية. 7. استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8. عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
1: تستمعون للأولى راديو دلتا. تستمعون للأولى راديو دلتا.
2: سبعة واحد واحد. الساعة الآن 12 والحادية عشر دقيقة في شركة سبأ فون.
3: سبأ فون، أصالة وتواصل.
4: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سبأ كاش وسجل مجانا ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
1: تستمعون للأولى راديو دلتا.

أخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن لا

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
6: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية. قبل أن تصدق أو تشارك أي معلومة صحية، توقف لحظة واسأل، هل المعلومة صدرت عن جهة علمية أو رسمية؟ هل تستند إلى دراسة علمية موثوقة؟ فالمعلومة الصحيحة تحمي صحتك، أما الشائعة فقد تقود إلى قرارة غذائية خاطئة. تحقق ثم شارك. تربية الدواجن، ثقة وغذاء.
2: مين بيحب الرس؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: You just found it. Radio Delta.
7: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
8: جميعنا دون استثناء مخاطبون بواجب التصدي للعدوان الغاشم في شتى الجبهات، وإثبات حقيقة أن اليمن مقبرة الغزات.

0: it tomorrow, we made it today. Welcome to
1: Radio Delta.
0: Oh, God.
2: Wucklet. Waka. Waka.
3: Zabja.
2: Nadare.
3: Karkare.
2: بحكم قلبك.
4: بتفزلك. حميد حميد قد كنيلة بقى هايم.
5: انت بتترجم له بتقول له ايه يا جدع انت؟ الله الحمد لله انه ما بيعرفش عربي.
4: اسهول سان اوف بيتش والكليو سان اوف بيتش.
5: صحيح صحيح، ده اللي هيودينا في داهيه.
4: انا كمان عندي فكره تانية انا اللي فكرت فيها برضو، انه بطوط وزيزي يلبسوا بدل، يلبسوا دبل.
6: Actually this is a very good idea.
4: والله يا أشرف أنا أفكاري دي محد مقدرها
7: يا ابني. أنا قلت لك قبل كده أنك موهوب، روح شوف لك ممول واعمل مجلة الكاريكاتير اللي كان أبوك بيحلم بيها.
4: يا عم اقعد على جنب، اقعد على جنب، وأنا هجيبه منين الممول ده إن شاء الله؟ أنت راخ فكرتني، ده أنا في مكالمة مهمة جدا عايز أعملها. سوري يا أشرف بعد إذنك.
7: ولا يهز.
4: ألو أيوة يا داليا يا دبوس، أخبارك إيه؟ تمام الحمد لله. كلمت كتير؟ معلش بس انا كنت نايم في الاجتماع فما عرفتش ارد. تمام يا حبيبتي. الا صحيح يا بت، انت مش ناويه بقى تقولي لي اسم الواد ده الحمار ده ابو عينين خضره ده اللي انت ضحكتي عليه وقلتي له ان قرصه نحله؟ ها

0: الساعة الآن الواحدة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
5: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
6: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقراء الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
3: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
2: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
3: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
2: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
3: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
2: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
3: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
2: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا أنا أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا أنا أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
8: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
8: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
8: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
8: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
1: التهاب وتليف الكبد.
8: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
8: علاج البواسير.
1: علاج البهاق والبرص.
8: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
8: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
9: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدى، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتيليجرام. الطعام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
10: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
11: يحتاج جسمك يوميا إلى بروتين عالي الجودة ليحافظ على صحته ونشاطه. الدجاج والبيض من أفضل مصادر هذا البروتين، لما يحتويانه من جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي تساعد على بناء العضلات وتجديد الخلايا ودعم النمو وتعزيز المناعة. غذاؤك المتوازن أساس صحتك. تربية الدواجن، ثقة وغذاء.
12: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335.

0: الزبيري تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي.
1: سبعة واحد واحد. الساعة الآن الواحدة والحادية عشر دقيقة في شركة سبأفون.
2: سبأفون أصالة وتواصل.
3: لأنك مميز سبأفون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأفون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأفون تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
2: سبأفون أصالة وتواصل.
4: الآن ينتهي اليوم الدراسي في مدارسي وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم.
5: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
6: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
5: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
6: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
7: سامعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن مساكم الله بالخير والعافية. أولا نتمنى لجميع المرضى الصحة والشفاء والعافية دون أن يزوروا لا فلان ولا علان ولا مستشفى ولا يسافر ولا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافي كل مريض وكل عليل. هذا ما نسأل من قلوبنا، ندعو الله سبحانه وتعالى قد يكفي بلدنا وشعبنا ما فينا. على العموم، مع نبدأ حلقتنا لهذا المساء بنتناول الخفة في العلاج، الرقي في العلاج والتداوي. لمن؟ عند من؟ عند المريض نفسه، المريض ذاته. يعني أحيانا هناك مريض يكون عنده مرض معين يقول لك ما يتعالج في اليمن، فيسافر القاهرة، من القاهرة ممكن يسافر الأردن، من الأردن ممكن يسافر الهند، من ما بش ما كتب الله له الشفاء. يعني المريض لابد أن يكون معتقدا بالله أولا، بأن الله هو الشافي المعافي، وما هذه إلا وسيلة، والله سبحانه وتعالى يسدل عليه الشفاء. لكن عندما يأتي المريض وقدوم ممكن يتشرط على سواء على الدكتور على المستشفى أو أتى إلى المركز أو مركز الباحث خليل، وقدوم يبدأ بالشروط حقه ماشي، لأنه عنده علة نفسية من داخله، في علة. إذن سامعين الكرام، اليوم نتحدث عن أمراض العقم، التأخر في الإنجاب، كذلك عن ضعف المنويات أو الحيوانات المنوية، كيف يتم علاجها، ما هو العلاج حقها. طبعا كثير بيسافروا للخارج، وهنا يوجد بقدرة الله سبحانه وتعالى وعظمته حط لنا في العشب وفي العشبة، لأجل الكل يكون عارف أنه كل المركبات الدوائية بواقع 70 وأكثر من 70% كيماوية، والباقي شيء من العشب، وإلا كل الأدوية عشبية أصلا، تحول إلى كبسولات، تحول إلى شراب، تحول إلى إبر، تحول إلى، وإنما كم المصدر، كم الكمية من هذه العشبة الشفائية الموجودة في هذا الدواء الذي يصرف ككبسولة أو كإبرة أو كمرهم أو إلى آخره. لابد أن يضعوا فيها إيش؟ المهدئات. لذلك بيوصلوا عند مرحلة القلب ويحجزوا، لأن القلب ما بش بين المهدئات، ما بش المهدئات. وجاءت الله سبحانه وتعالى وضع سره في أضعف خلقه، فأتت أنه فلان وعلان وعلان ممن أنا أعرفهم أنا ولا التقيت بهم، قدوا مهيئ إلى أنه يعملوا له دعامة أو دعامتين أو قسطرة قلبية أو يفتحوا له شريان أو مدري إيش، ويحدث أن يأخذ جرعة من عند الأخ خليل، والله سبحانه وتعالى في خلال 15 يوم والبعض أقل والبعض شهر يروح يعمل الأشعة مرة ثانية بحسب توصية الأخ خليل، لأنه يشتي يثبت للمريض ولنفسه. جاء عنده بأشعة إيكو تقرير وكذا، بيخرج من عنده يفعل أشعة.

0: سواء في نفس المكان الذي فعلها أو أينما شاء، المهم أنه في نتيجة العلاج. إذن اليوم إحنا نتواصل بكثير من المرضى اللي الله سبحانه وتعالى مدهم بالشفاء وببركة الأخ وتجاربه وبحوثه العلمية وسفره وبحثه وتعبه وكده.
1: نعم.
0: أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقويك يا دكتور.
2: حظك الله ورعاك. وأيضا طبعا أنت كفيت ووفيت بالنسبة لموضوع العلاج، نبشر الناس جميعا أنه العلاج بالأعشاب هو أحد المصادر الأساسية اللي اعتمد عليها الإنسان من مئات السنين.
0: نعم.
2: وأيضا في الطب الحديث يعني أول علم الحديث التقليدي اسموا سابقا البديل، ومن ثم قالوا الشعبي، ومن ثم قال المهم لما وصلوا الآن التكميلي، لأنه لا غنى عن العلاج بالأعشاب. وكل العلوم اللي الآن بتشوفها في الطب الحديث هي نابعة من ما توارثته الشعوب السابقة عبر علمائها وعبر الأطباء. طبعا فضل الله سبحانه وتعالى، احنا أنت الآن تكلمت عن موضوع أمراض مثلا تأخر الإنجاب. في ناس كثير عنده مثلا ضعف في الحيوانات، أو عنده مثلا مشكلة، أو عنده ضمر في الخصية، فيعني بسنوات تشوف انه اربع مثلا 14 سنه 15 سنه ما فيش انجاب وبيروح يتعالج. يعني صاحبي يعطوهم ادويه، احنا ما نتكلم عن الاطباء او نقلل من شانهم او بالعكس، احنا نتكلم عن طريقه من طرق العلاج يعني تختلف. فبيجوا عندنا فضل الله سبحانه وتعالى يعني خلال فتره بسيطه ما تعداش يعني لو نقول طوله الفتره الى 3 اشهر، والبعض يعني خلال جرعه من اول جرعه بتشوف ان الحيوانات المنويه ارتفعت ويتم الحمل. وأيضا علاج لمشكلة النساء، المشكلة الهرمونية، الأكياس اللي يقول لك مثلا حتى انسداد تنظيم الدورة وتنشيط المبيض، وبفضل الله يعني خلال شهرين تكون حامل. أيضا بالنسبة لموضوع أمراض القلب، الحمد لله وشكرا أنه نجحنا بعلاج اللي مثلا عندها الانسداد، التضيق في الشرايين، التضخم، يعني جميع مشاكل القلب بفضل الله سبحانه وتعالى. وأنت قابلت شخصيا عدة حالات، وأيضا بتواصل معنا أكثر من حالة. وبالنسبة لموضوع حصوات الكلى وأيضا التهاباتها، أنا يعني عبر الإذاعة اللي بيسمعني الآن يعني يكون على ثقة تامة، إذا عندك مشكلة في الكلى، حصوات، ترسبات، أملاح، أكياس، يعني وتعبت أنك بتروح تعالج 3-4 سنوات وأنت يعني كل شهرين 3 أشهر وأنت تروح تعمل زيارة تأخذ علاج، يا أما يقول لك التهاب بكتيري أو فيروسي أو حصوات، يعني بنجيب له علاج ما بتعداش الفترة 15 يوم،
0: يعني بمعنى ننصح انهم يزوروك للمركز.
2: نعم، ونجيب له علاج. هذا بالنسبه للموضوع اللي هو حصوات الكلى. وايضا امراض المفاصل، كثير بتزورني حالات من عده محافظات ومن عده مديريات في صنعاء، ويعني انزلاق غضروفي، احتكاك في المفاصل، والحمد لله جميعا تماثلوا للشفاء. وبالنسبه ايضا الموضوع الاساسي اللي انا اللي الناس يعني بنشوفهم بيعانوا منه، موضوع الدهون الثلاثيه، احنا انصحهم نصيحه يعني سواء اللي هو سليم او المريض، يعني عليه انه مثلا كل مثلا 6 اشهر يروح يعمل فحص الدهون الثلاثيه والكوليسترول، ايضا يعمل السكر التراكمي، لانه الدهون هي مفتاح لهذه العلل،
0: مفتاح العلل للسكر. نعم. رفع ضغط الدم.
2: نعم. ايضا حتى الموضوع انسداد الشرايين هذه مهمه جدا.
0: نعم. وكذلك باقي معنا مثل البرص والبهاق.
2: نعم.
0: والصدفيه ايضا باذن الله سبحانه وتعالى.
2: اللي عندها البرص والبهاق احنا يعني اللي بيسمعني الآن في قرية أو في مديرية أو في محافظة
0: أو يشاهدنا كذا،
2: نعم، أو في الفيسبوك، فأنا يعني بفضل الله سبحانه وتعالى يعني علاج بنجاح نقول 10% اللي مثلا بيعانوا من البرص أو البهاق سواء كان يعني رجل أو امرأة، فيوجد علاج وبنجاح تام 100%. طبعا هذا الحالة ما فيش علاج في الطب الحديث، بتتأخر العلاجات، البعض مثلا بيأخذ علاج مرهم يروح ويرجع يعني بهذا الشكل. لكن بالنسبة لموضوع الأعشاب نعطيه علاج ونوثق معه قبل العلاج وأيضا بعد العلاج.
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
4: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
4: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
0: إذن سامعنا الكرام، الذي بيسمعنا والذي بيشاهدنا، للاستفسار أو إرسال الفحوصات الذي عندك أو حالتك على أحد هذه الأرقام 37-24-64-16 أو 37-22-22-74.
2: نعم. وأيضا يعني أوجه كلمة اللي مثلا قد بتعالجوا عندنا، يعني مراجعته لنا بعد العلاج دليل على الوعي يعني واهتمام بصحته.
0: لأنه أنا قد أنا دائما تشكي دائما أنه البعض يأخذ العلاج ويبصر أنه فاده ما عاد يبدي.
2: أيوة يعني أو مثلا بيتحسن يعني كذا مثلا 50% 70% 20%
0: يطنش ما عاد
2: يطنش بعدين لما يعمل لك فترة سنة ولا 5 شهور ونقدر نرجع نعالجه من البداية. هذا نادرا بس أنا أنصح أنه أي شخص عالج عندي لأنه إحنا بنجيب أعشاب يعني بنجيب علاج. الأعشاب فيها مركبات فيها مواد زي ما الأدوية اللي بيستخدمها تماما يعني بتعمل مفعولها بالجسم. فإذا كانت مثلا الشفاء فضل الله سبحانه وتعالى 100% الحمد لله. باقي أي مشكلة عليه أن يزورني ويراجعني على أساس نقيم الحالة. وأيضا إذا مثلا كان بيعاني من أي مرض يعمل الفحوصات اللي شفناها قبل العلاج وأيضا يعمل فحوصات جديدة اللي بعد العلاج.
0: نعم. إذن نصائحك إن شاء الله أنا بين اسمعها. نأخذ الاتصال الأول ونقول ألو. السلام عليكم.
1: ألو.
0: مرحبا. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: حياكم الله. معك يحيى صلح من الإذاعة برنامج الطب البديل مع الباحث خليل. من معنا؟
1: أهلا وسهلا معكم علي محمد السياري.
2: حياكم.
0: علي محمد السياغي من الحيمة.
1: أيوة من الحيمة التاهلية.
0: مرحبا بك ومرحبا بكل بيت السياغي. تفضل يا علي ما كان عندك.
1: حياكم الله. والله يا عمي ها كان عندي الملح كان فيها الضغط والسكر.
0: كم كان قدلها؟
1: والقلب. ها
0: كانت تتناول أدوية للضغط والسكر ولا كيف؟
2: لا عندها القلب.
1: والقلب قلت لي بنعالجها أكثر من سنة ونص.
0: يعني عندها المشكلة الرئيسية المرض الرئيسي هو القلب.
1: ها؟
0: القلب.
1: ها؟
0: أيوة قل لنا ما هو. أنت جيت لعند الدكتور خليل ولا كيف؟
1: وبعدها أتيت صنعاء كلها ولا خليت مستشفى لا مدنة لا الصباحة لا ما تدرس علي ميسا كذا. وبعدها بين أسمعكم مقابلة في الإذاعة مع الدكتور خليل بارك الله فيه.
0: نعم
1: سمعت.
0: أيوة.
1: وبعدها قلت والله أنا عاد أزوركم ما خليت المرأة الله سمي قالت خلاص قد بطلنا مسافر. وقلت والله أنا جاء أزور الدكتور هذا حسن طيب نفسي. فالحمد لله زرنا قبل في 15 رمضان.
0: نعم.
1: أتالنا جرعة والحمد لله بالحين والحمد لله بخيره.
0: كيف بخيره؟
1: واليوم هذا زرنا مرة ثانية.
0: نعم. يعني الآن زوجتك تمام. إيش كانت تعاني؟ ما هي الأعراض اللي كانت تعاني منها؟
1: قلنا لها كان في الضغط ما كان تأكل ما كان ترقد وحيانا هبوء والمهم لبي جلبي.
2: يعني كان عندها مرض القلب. أنت على ما كلمتني اليوم
1: والقلب. أيوة عند... والقلب.
2: طبعا أنت عملت كشافة قبل العلاج ولا يوم جيتني بالكشافة بالإيكو؟
1: عملنا كشافة قبل العلاج قرروا لنا قالوا قصرة.
2: نعم دعامة.
0: وذا الحين؟
1: أيوة. وبعدها قالوا دعامة. فأنا سمعت أنا مقابلة معاكم بالإذاعة قلت إيش قاعد تزور الدكتور خليل.
2: الحمد لله.
1: الحمد لله زرنا بالحين أتانا أحلى الحمد لله رب العالمين. فعلنا الجرعة الأولى ما حتى اليوم.
0: وفعلتوا أشعة يكون مرة ثانية؟
2: نعم.
1: واليوم فعلنا أشعة ثانية فعلنا فحص وكشافة ورجعنا الحمد لله تحسن أين مشابه
2: الحمد لله.
0: يعني في فرق بين الإيكو الأول قبل ما تجول المركز وبين الإيكو اليوم بعد ما استخدمت العلاج في فرق؟
1: قلنا فرق. أين أنت؟ أين أنت؟
0: الحمد لله.
2: الحمد لله. وشكرا. طبعا يا ابن السياغي
1: أيوة.
2: كان وضعها يعني حالتها كيف كانت قادر تمشي تتعب عندما تطلع الدرج أو
1: قلنا لا كان تمشي قال ما والله ما كان نزقم الله جدام. وبعدها عندما قبل ما كان ترقود الله وأنا جنب الأسف كان ترقود أزعمت تبقى
2: يعني
1: جنابي.
2: يعني كانت إذا نامت على ظهرها جهة كتمة يعني سوال قديفة حول أيوة. حول
1: الحين الحمد لله ترقود بداكل
0: بشي
1: بشي الحمد لله.
0: الحمد لله.
2: الحمد لله. طيب يا ابن السياغي ايش توجه من رساله لهؤلاء اللي بيعانوا من امراض القلب طالما وقد يعني
1: انا اوجه لهم رساله اللي عندهم مرض يزور الدكتور خلي بعمل مشغول سعمه وبعمله.
2: نعم
1: بعمله وعمله.
0: اذا الحمد لله على شفاء زوجتك. اسال الله سبحانه وتعالى انه ما عاد تمر ايام الله. وعد ايضا ترجع تتصل بنا وتقول بخير متشافي متعافي بكرم الله.
2: الحمد لله. وبالنسبه لها
0: في امان الله
2: الايكو اللي عملناه بالنسبه لموضوع الانسداد وايضا التوسع في الاذين طبيعي جدا. وايضا الاعراض اللي عندها
0: خليني اقاطعك.
2: نعم.
0: من الاروع انه عندما يكون الواحد صاحب ثقه.
2: نعم.
0: والذي يعجبني فيك عندما ياتي المريض وعندها الايكو عندها التشخيص.
2: نعم.
0: وتدي لها الجرعه وتقول له تعود الي.
2: نعم.
0: بايكو جديد وايضا تقرير جديد.
2: نعم هذا هو الافضل بالمعالجه يعني للمريض وللطبيب.
0: نعم.
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
4: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
4: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
2: بعض الناس بيقول لك انا خلاص تحسنت، انا يعني مثلا بخير وما عاد بيرجعش، حتى بيجي مثلا عندي.
0: ايوه، لكن هذا للمستمعين، هذا هو عامل ثقه.
2: نعم،
0: فانا بين اكرر على المستمعين، بياتي الى المركز وقد عنده هذا الاول سياغي بيقولوا له انه محتاج الى قسطره. نعم. المراحه كي قالت انا خلاص تعبت ما عاد انا ايش حكي، بيسمعنا جاء للمركز، وصل المركز التولم جرعه، شاف الايكو، الدكتور خليل شاف الايكو وشاف كذا والتولم الجرعه وقال تعود الي. عادوا إليه بيقول اليوم، وصار سوى أشعة أو إيكو اليوم. نعم. الفرق كبير، والمرافي تتماثل إلى الشفاء، والشفاء الكبير. ما كنت تعرف ترقد والآن ترقد، ونصير إلى اتصال آخر ونسأل الله الشفاء للجميع ونقول ألو. أيوة،
5: ألو،
0: السلام عليكم.
5: السلام ورحمة الله.
0: حياك، من معنا؟
5: معك مجمل النمراني.
0: مجمل النمراني، من أين يا مجمل؟
5: من بني مطر.
0: تحياتنا لأهل بني مطر، وحيا بك يا مجمل. قل لنا، أنا معي الباحث خليل الآن، معك يا صلح من الإذاعة، إيش كنت تعاني أو ما هو المرض الذي كان معك؟
5: يعني أنا جبت تعالج عند مدرسين، المرة الأولى للقلب وهذا المرة الثاني تعالجت المرجع.
0: من هو ذي أنت؟ كان عندك القلب؟
5: ها؟
0: أنت كان عندك القلب أنت؟
5: أيوة، تعالج للقلب، كان عندي انسدار في الشريان الأيمن المنعكس. تعالجت عنده والحمد لله وشفيت له الحمد، وبعدها كان عندي المعدة والجهاز الهضمي يعني.
2: يا نمراني،
0: طيب انا اشتي اسأله هنا يا دكتور، انت بتقول انه كان عندك يعني في الشريان المنعكس وانسداد، ايش دراك انك انت بتقول تشافيت، ما دراك يعني كيف لما عرفت انك تشافيت؟ هل عرض سارت ولا كيف؟ الو،
5: كان عندي الشريان الايسر، قلت لك الايسر التاجي، الشريان التاجي الايسر.
0: ايوه المنعكس. ايوه،
5: والشريان الايمن المنعكس.
0: اها،
5: التاجي كان عندي يعني قلب دايت يعني انسداد في الشريان الايمن، والشريان الايسر انسداد تاع يعني.
0: ما كنت تعاني، كيف كنت تعاني؟ كنت تعاني المشي يعني النهله
5: يعني كان يعني بدايه جوفك
0: يعني، أي يعني عندما كنت ترقد، عندما كنت تمشي، عندما تشتغل تتعب ولا؟
5: ما كان فكر أمشي خلاص يعني، إذا كنت تعبت من المشي ولا هذا، وبعدها سرت المستشفيات، وبعدها رحت عند الدكتور خليل.
0: أيوة،
2: طيب في المستشفيات
5: العلاج التالي، العلاج استخدمته حوالي شهر أو أكثر عجلة، والحمد لله شفيت، بعدها أمشي طبيعي
2: الحمد لله،
5: أمشي طبيعي، أطلع الطلعات طبيعي، ما عبش النهل هذا ولا التعب
2: الحمد لله. يا نمراني، في المستشفيات الأطباء إيش قالوا لك، إيش يعملوا لك يعني، هل علاج أو دعامة أو عملية؟
5: المستشفيات يعني ما بذكر له شيء،
2: ممتاز.
0: أيوة، بس ما قالوا إيش تعمل؟
5: قال يعني، قال أول مستشفى قال لي سألني، قال يعني ضروري أعمل 5 دعامات حوالي $5,000.
0: أيوة
5: أيوة، 5 دعامات. وبعدها رحت عند الدكتور في مركز القلب، يعني دكتور مشهور هذا، قال لي ضروري يوم غدا يعني حضرت عند هالليل، قال بكرة أعمل لك عملية شق زراعة شرايين $7,000.
2: قلب مفتوح.
0: أيوة أيوة
5: أيوة، قلت له تمام يا الله. روحت على بلد، صرت عند الدكتور خليل، بالتالي علاج استخدمته حوالي 30 يوم، والحمد لله وشفيت الآن، أنا في أثر مصر
2: الحمد لله وشكر الله الآن.
0: طيب أنت بعد ما حسيت الآن بالشفاء، أنت عاد عملت أشعة إيكو أو كذا تأكد؟
5: الحمد لله يعني، أيوة الله، الحمد لله، الحمد
2: الحمد لله وشكر الله. وطبعاً
5: تعالجت يعني للجهاز الهضمي والمعدة، أخذت استخدمت علاج الجهاز الهضمي مع المعدة، يعني كان عندي ارتخاء في المعدة وغثيان يعني واصل وقلق يعني، وأشرها والتعالجت
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
4: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
3: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية واستبشر بنتائج أول جرعة
4: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات
3: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري
4: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر
3: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب
4: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية
3: التهاب وتليف الكبد
4: معالجة أسباب تأخر الإنجاب
3: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي
4: علاج البواسير
3: علاج البهاق والبرص
4: العنوان بيت بوز جوار مجمع العرب
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74
4: الباحث خليل للطب البديل
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
4: العنوان بيت بوز جوار مجمع العرب
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74
4: الباحث خليل للطب البديل
5: الحمد لله والشكر.
2: طيب يا نمراني ايش توجه من رساله مثلا للجهات المختصه وايضا للمواطنين اللي بيعانوا من امراض القلب؟
5: اوجه رسالتي لمن كان مريض او يعاني من المعده او من الجهاز الهضمي او من تسددات الشرايين فعليها ان يزور المركز الباحث خليل ويتعتى يعني بالخير ان شاء الله انه يلقى علاجها افضل من المستشفيات من اي او من اي مكان.
2: الحمد لله وشكرا الله حفظك الله ورعاك يا نمراني حفظك الله الله يمنعك بالصحة والعافية
5: آمين إن شاء الله
0: هيا في أمان الله. طبعا مبشرات أي عنده انسداد وانسداد تام وهناك من أشار عليه ازدراعة شرايين وهناك من أشار عليه خمس دعامات اتوكل على الله وزار مركز الباحث خليل في بيت بوس.
2: طبعا يا عمي حيال الموضوع هذا عندما تكلم احنا بالنسبة لنا يعني بنتكلم بشيء بسيط يعني حاجة بنقدمها يعني هي تعتبر بفضل الله سبحانه وتعالى إنجاز عظيم لأنه نعم. في العالم كامل ما فيش علاج اللي بيعالج انسداد الشرايين أو مثلا تضييق الشرايين أنه مثلا يدي له حبوب أو علاج عدا مثلا اللي مثلا بيحصل له جلطة بيعدوا له مذيبات الجلطات هيبارين ورفارين وما إلى ذلك يعني مؤقت بعدها يعمل له قصة استكشافية بعدين يعمل له دعامة أو يعمل له قلب مفتوح يعني زراعة شرايين نعم. لكن يوجد علاج بهذا يعني بدون هذا الطرق كامل
0: بدون أي تدخل جراحي بدون كذا
2: نعم ويعني شيء عظيم جدا
0: نعم.
2: احنا انا بالنسبه لي يعني دائما اوجه رسالتي للجهات المختصه مثلا في وزاره الصحه او
0: انا ما اشتيش يا دكتور ندخل انا داري
2: نعم. احنا نتكلم الان
0: همك كيف تخدم بلد كيف تخدم نعم. وطن ويكون نعم. هناك الجهات ذات الاختصاص يتساعدوا معك
2: نعم.
0: في ابحاثك في عملك نعم. ويكون في هناك توأمة ما بين العمل الإداري حق الدولة وبين فكر
2: يعتمدوا العلاج ندرس نعم. العلاج نجرب يعني بالطرق العلمية اللي يريدوها طبيعي جدا ويتم تعميم العلاج واعتماده في السوق
0: إن شاء الله أنه مع الأيام بايجي هذا أنا أدعو جميع المستمعين الذين بيسمعوني أنت عندك شيء من القلب قد عندك أشعاتك قد خلاص حددوا إيش الذي عندك اعمل لك زيارة إلى مركز الباحث خليل أو ارسل حالتك على 37-24-6416 أو 37-22-22-47
2: نعيد لهم الرقم لأنه بعض الوقت بيقول
0: عن شاء الله تصلوا عن نعيد
2: يلا تفضل.
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
4: العنوان بيت بوز جوار مجمع العرب
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74
4: الباحث خليل للطب البديل
0: إذا عيد الرقم أنت بصوتك لا ما يجاوب نعم. هذا ألو عيد الرقم
2: بالنسبة للرقم 37-246-416 وأيضا الرقم الثاني 37-22-22-74 37-42-74 هذا بالنسبة للرقم وأيضا بالنسبة للمكان يعني تأكدوا من المكان بالقرب من جولة بيت بوس جوار مجمع مول العرب التجاري هذا يعني شارع 50 جولة بيت بوس جوار مجمع العرب
0: نعم أيضا نجلل اتصالوا نقول ألو
6: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
6: السلام عليكم.
2: وعليك السلام حياكم الله.
6: الله يحييك كيف حالك؟
2: سلم حالك وعافاك الحمد لله.
0: من معنا؟
6: عبد العزيز علي محمد عطية.
0: عبد العزيز علي محمد عطية، من أين يا عبد العزيز؟
6: من سنحان بيت الشاطبي.
0: يا حيا بهلنا في سنحان وبيت الشاطبي. ها الحمد لله على السلامة. أنت كان عندك مرض ولا أنت كنت مريض ولا كيف أنت زرت الدائم؟
6: أنا كنت مريض يا أستاذ، وبعد أن يعني كان عندي البواسير كنت أعاني منها يعني سنين على ما هي، ويعني وتعبت منها وكرهت حياتي بسبب البواسير هذا، ولبجنا في مستشفيات مراهم امتحانات، وناس يقول عملية وناس يقول جرنجة وناس يقول أفعل أزيت من حق السيارات. المهم كرهت حياتي، والحمد لله بفضل الله يعني توفقت، جيت عند الدكتور خليل في بيت بوس زرت العيادة، والتالي علاجي الحمد لله يعني ما جلست لا ظهر طعيم، والحمد لله يعني صرت الحياة من جديد.
0: طيب اسمعني، صلي على محمد وعلى آل محمد.
6: اللهم صل وسلم على
0: محمد. أنت البواسير هذا كم لك بتعاني منها؟ كان كم قد لك؟
6: قد لي يمكن يجي 10 سنين.
0: أوه، وأي حين زرت المركز؟
6: زرت المركز قبل 17
0: أجل. قبل 17 أخذت جرعة مرة واحدة ولا مرتين؟
6: مرة واحدة الحمد لله، ورجعت للتولي جرعة، والحمد لله يعني فتن من أول جرعة الحمد لله.
0: يعني أنت الآن تمام 100% بخير؟
6: الحمد لله تمام 100% بخير أصلا.
2: الحمد لله وشكر الله. الحمد لله.
0: إذا الحمد وشكر
2: بالنسبة
0: لله.
2: بالنسبة للبواسير، ناس كثير بيعانوا من البواسير، الأعراض اللي كانت بتجي لك يعني لو توضح نوع الأعراض اللي كانت بتجي لك.
6: الأعراض اللي كانت بتجي لي كان يقعد تشتتات وخروج يعني حاجة
2: يعني بروز المقعد، يعني بواسير درجة رابعة.
6: أيوة درجة رابعة، خروج من أيوة، وتشتتات وألم وزمد يعني وجع كبير، وهذا ما كان يأثر على راسي، وجع في راسي وتعب يعني بسرعة، ما أدريش أقوم بأي عمل مجهود إلا يستأذن التهابات ويأثر علي، وما بش حاجة الذي يعني بعد الألم لو استخدم مهدئات إبر يعني فلتر إن هذا المهدئات والزي ما ينفعش كل يعني حياة كانت الحياة يعني نكهة الصدق.
2: الحمد لله.
6: الحمد لله يعني إني وفقت ورحم الرحمين إلهم لي يعني بالدكتور خليل، والحمد لله ان الحمد لله اني
0: فهمت نهائيا. طيب شاطبيب، ايش تنصح المستمع الذي بيسمعونا؟
6: ها
0: ايش تنصحهم؟ ما تقولوا لهم؟
6: والله انصح الذي بيعاني من البواسير ولا اي مرض، قدات اول اتيت والدتي قبل يمكن اسبوع البالة عندكم، والحمد لله كتيب خير والدتي والغل امي.
2: ايش كان عندها؟
6: كان عندها الم في الركب وضي وضي هكذا وسكر وضيق، والحمد لله يعني استخدمت الجرعة ورويناها قطر بحق استخدام الجرعة، والحمد لله يعني بخلت رغم قد الله بقيت علاجات من هنا ومن هنا معها يمكن شواء العلاجات ما نبع الناس، لكن الحمد لله يعني الدكتور خليل هذا على عشر حقها الحمد لله يعني بفضل الله انه بنبخر الحمد لله.
2: الحمد لله. يعني الوالدة الآن قد بتخطى ما عاد بشوجع فيها الركب؟
6: الحمد لله بتخطى وقالت متحسنين الحمد لله.
0: هياك خليها تدعي لنا، وإحنا نسأل الله سبحانه وتعالى اللطف لكم ولكل من يسمعنا، وشكرا لك، شكرا، في أمان الله. طبعا سامعين الكرام، هناك رسائل كثيرة، اشتوا رقم وعنوان المركز. عنوان المركز صنعاء بيت بوس جوار مجمع العرب، رقم التلفون أو التواصل أو تشتي ترسل واتس أو حالتك وأشعاتك والمختبر الذي معك على 3724-6416 أو على 3724-2274. المركز مركز الباحث خليل صنعاء بيت بوس جوار مجمع العرب. نشل هذا الاتصال ونقول ألو.
7: ألو،
0: مرحبا وسهلا، حياك.
7: السلام عليكم.
0: عليك سلام الله. من معنا؟
7: ألو.
0: أيوة، من معي؟
7: علي عبد محمد النهاري.
0: علي عبد محمد النهاري، من أين يا علي؟
7: من صنعاء. ما أصلي من ريال، ساكن في صنعاء.
0: ساكن في صنعاء، مرحبا بك يا علي. زرت مركز الباحث خليل؟
7: أيوة زرنا.
0: إيش كان عندك؟
7: أنا عندي البواسير.
0: كان عندك البواسير، هذا متى كانت الزيارة حقك؟
7: كانت قبل 17 يوم أو 18.
0: قبل 17 يوم، كم لك تعاني من البواسير؟
7: يمكن حاجة هذا سبع سنوات.
0: سبع سنوات، طيب أنت أول ما يعني ما زرت المركز، ما زرت الباحث خليل إلا مرة واحدة؟
7: لا مرة واحدة.

0: عشرة عمر.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
4: Hey, welcome to our shop.
5: Do you have excellent sports clothes?
4: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
5: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
4: Oh, really? Where is that school?
5: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
4: Oh, really? Is it a good school?
5: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
4: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
5: Yeah, you can.
4: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
5: It's on 50 Meter Street in Babebaus.
4: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
6: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
7: نيدو 1 بلس الجديد، الآن مع كمية مضاعفة من فيتامين د لعظام أقوى.
8: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
9: مين بيحب الرس؟
10: أنا.
9: مين بيحب يسمع حكايات؟
10: أنا.
9: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
11: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
12: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
0: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
1: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
0: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
1: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
0: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
1: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
0: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
1: برنامج الرياضيات الذهنية،
0: أكاديمية الخط العربي،
1: برنامج الطالب المعلم.
0: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
1: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
2: ماشي كل يوم؟
3: أيوة،
2: لازم تأخذها كل يوم.
3: أي شيء؟
2: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاح وبروست ومضغوط وشواية،
4: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
5: يا طعمة
2: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-48-64. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم الرضا.
6: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت، لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية، تمهيدي، أساسي، ثانوي. لمنحوا أبنائكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية: 706-222-70 أو 702-399-688-7 أو 702-28-49-86-1. مدارس زايدة الحديثة، 26 عاما ونحن في مدارس زايدة الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا. مدارس زايدة الحديثة.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية. قبل أن تصدق أو تشارك أي معلومة صحية، توقف لحظة واسأل: هل المعلومة صدرت عن جهة علمية أو رسمية؟ هل تستند إلى دراسة علمية موثوقة؟ فالمعلومة الصحيحة تحمي صحتك، أما الشائعة فقد تقود إلى قرارة غذائية خاطئة. تحقق ثم شارك. تربية الدواجن، ثقة وغذاء.
1: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: Radio Delta.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
4: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
4: الباحث خليل، للطب البديل.
5: أقصد لك توضح للمستمع اللي بيسمعنا الآن، أنه مثلا قلت لك 7 سنوات بتعاني البواسير، لو توضح إيش كانت الأعراض اللي بتجي لك وكيف كان وضعك مثلا، على أساس يفهموا الناس كيف كنت وكيف أصبحت بعد العلاج بفضل الله.
6: كانت الأعراض اللي بتجي لي كان يعني ما أقدر أجلس، يعني كان خارج مني.
5: نعم. عرفت
6: درجة ودم نازل واصل. الحمد لله وشكر لله. وبعدين كان ما أقدرش أكل، يعني مطني كان يفقد من جسمي.
5: بعدين
6: الحمد لله
5: ما زلت
6: معكم، الحمد لله
5: وشكرا
6: لله في خلال
5: 9 أيام
6: وأنا بخير.
5: الحمد لله. أنا بالنسبة لي ذاكر لك، لأنه جيت عندي العودة الأخيرة يمكن قبل 3 أو 4 أيام. بأول زيارة مش كنت ما كنت قادر تجلس، يعني جلسة جلوس طبيعي لا جانبي، لأنه كان عندك البواسير من الدرجة الرابعة.
6: إيه كانت عندي من الدرجة الرابعة الحمد لله.
5: طبعا في المستشفيات إيش مثلا التشخيص، العلاج اللي مثلا نصحوك فيها أو التشخيص؟
6: يعني تشخص يقول لك ما بدك تسوي عملية، وتعالك في عدة مستشفيات، يعني من أصحاب الدكاترة هذا اللي تبع البواسير، وكان كلما تعالج يعني فترة العلاج ويرجع. لكن لما سبق عندك الحمد لله وشكر لله الآن بخير الحمد لله، وانصح أي شخص يعاني من البواسير إنه يتجه للدكتور خليل، قولوا منا جزيل الشكر والتقدير.
7: شكرا لك. طيب والوالدة إيش كان عندها؟
6: كيف؟
7: أمك إيش كان عندها؟
6: أمي عندها تحكك في المفاصل، بس ما زالت يعني لها 4 أيام أو 5 أيام ما زالت تعاني.
7: يعني عادها تحت العلاج؟
6: أيه ما زالت يعني تستخدم العلاج ما قدر.
5: إن شاء الله إن شاء الله الله يمن عليها بالعافية، وإذا خلص علاجها وأمورها طيبة الحمد لله، باقي لها أي مشكلة أو مثلا باقي أعراض عود لها عندي مرة أخرى. ونتمنى لك ولوالدتك ولجميع المستمعين الخير والصحة والسلام والعافية.
7: وأنا أيضا بدوري أنصح كل من بيسمعنا الآن، إذا شي معك أب أو أنت بنفسك، إذا قدك بتحس أن قد عندك شيء في المفاصل، لا تريع مبلغ لو ما قدي تتحكوك، لو ما قدي تسارت نصها.
5: نعم.
7: القط بنفسك من البداية وصير دورة للمركز.
5: نعم.
7: وخذ لك جرعة يعزز حك العظم، يعزز القوة فيها والمفاصل والسيليديوم والمادة و...
5: نعم.
7: شل لك الجرعة حكاك ونقذ نفسك، لا تريع لو ما دبره.
5: نعم. أنت ذكرت نقطة مهمة يا عم يحيى، بالنسبة للأمراض المفاصل بيجي عندي يسأله كم لك مريض، قال لي 10، كم؟ أيوه. قال 5، قال كم؟ ونشوف الكشافة قد عندها احتكاك، وهذا يعني يحتاج علاج من شهر إلى 3 أشهر نعالجه. والبعض الحمد لله ما بيغلق شهر إلا بخير، بس إنه فترة ال يجي عندي قد عندها مشكلة قدو
7: قد نعين هي المفاصل
5: مغلق بعض. أيوة. قدو يحتاج يقول لك عمل مفصل صناعي، والحمد لله بيتعالجوا.
7: إذا متابعينا الكرام نسير للفاصل ونرجع لكم.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
4: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
4: الباحث خليل، للطب البديل. للطب البديل.
7: إذن مستمعينا الكرام، مشاهدينا الكرام، أحيي الناس اللي معنا في اللايف، وأنصح يعني استعملوا أجر لأن هناك ناس يخسر آلاف الدولارات دون نتيجة. فاعملوا مشاركة للبث، ارسلوا نصائحكم، لأنه أنتم الدال على الخير كفاعلة، والله أنه أجر. أنا يحصل أقدم شهادتي لله سبحانه وتعالى، أكثر من حالة اللي هي القدم السكري أمام عيني قدها سود، ويبدأ يحط يديرها الجرعة ويبدأ يعالجه، يجي بعد أسبوع ويتصل بالدكتور ما باللاجي، أقول له يا أخي أنا في آخر الدنيا في هايل، وقال ما باللاجي لا أجي اللي يثبت لي، وأجي ألاقي ذي كانت سود، قد شرايين الدم بدأ الدم يجري فيها، يعني تماثل الشفاء. أقول له كيف؟ يقول لم أكن أذوق النوم من الصقيق ومن الألم، ومن الآن قالوا من الريحة، والآن قلبي خير، أنا الآن أنا بين أحس أن أنا في القدم السكري. قبل ما تصير تحاول أنك تبتر تقطع تزيد، افعل لك زيارة إلى مركز الباحث خليل في صنعاء بيت بوس جوار مجمع العرب للملابس الجاهزة، أو ارسل حالتك أو اتصل على 37-246-416 أو 37-22-22-74. ونستقبل هذه المكالمة ونقول ألو ألو ألو، السلام عليكم. طبعا دكتور أنا أحيي فيك روحك الهدوء، وكيف عندما تستقبل طبعا المرضى، كيف عندما تتساعد مع هذا. طبعا الناس من بيسمعنا ومن بيشاهدنا، وكأن الأخ خليل زارع في الحوش حكا أو فوق الجباء وداخل السيارة، الأعشاب لا الأعشاب بحث، يعني بحث وتنقيب عنها وتحديد مكانها ومتى تقطف، متى كيف يتم تجهيزها، هل على الشمس، هل بين الظلال، أي حين يدعكها، أي حين كبدباس، كيف إيش يأخذ من هذا العشبة. مش من جاء عشب، لا ماشي أمام عيني استخدم عشبة وعمل تجربة لحاله لنفسه، يعني كانت تجربة حول
5: نعم على موضوع التوسع في الأوردة
7: أيوة
5: نعم.
7: فقلت له قال أنا أشتيع طبعا عملها، وبعدها بيومين جاء قال لي قال خذ لك، قلت له قال خذ لك يا أخي أنا شربت أمامك، قلت له وأقوم أشرب معه. طبعا الكل يعرف كنت كل ما أطلع في الإذاعة في الهواء لابد ما أسعل مع كل 5-6 كلمات وأخذت مرة واحدة جرعة، ويفترض أن أنا أخذت مرة ثانية ما عاد أخذتهاش
5: الحمد لله،
7: يعني أنا واحد من المهملين، لكن الحمد لله الحمد لله أني بخير. معنا اتصال، نشيل الاتصال ونقول ألو.
8: ألو السلام عليكم.
7: عليكم السلام ورحمة الله، من معنا؟
8: معكم أحمد علي عبد الرحمن.
7: أحمد علي عبد الرحمن
8: الجبر
7: الجلال
5: الجبر
8: نعم
7: الجلال الجلال نعم. حيابك عادك ابن العم.
8: الله يحييكم ويعافيكم.
7: الله يحييكم. من بيت الجلال من أين؟
8: من محافظة دمار.
7: يا حيابك وحياب أهل دمار. قل لي يا عبد الرحمن، ما هو الذي كان تعاني، أو زرت الدكتور أو كيف؟
8: يعني كان في العائلة حقي يعني بواسير داخلية
7: نعم،
8: يعني تشقق
7: نعم. وزرت المركز؟ ألو
8: بيكو مستشفى لا جميع المستشفى وفعلا يعني تعبت وخسرت يعني، وكل واحد أدى علاجات من صلاة، وبعض الدكتورات يعني قررنا اسمه قررنا لها عملية
7: نعم،
8: ويعني 600,000 يعني قلت ما هو سابر يعني عملية ما كان بيسمعي زلط ولا كان معي ذا رحت عند دكتورة ثانية واستخدمت علاج، جدت لي علاجات وذا حاول بثلاث مئة شو يعني 200,000 250,000
7: نعم.
8: وفي الأخير يعني تعبت، وكان تستخدم يعني حبوب مهدئة يوميا ويعني ما كانت تدخل الحمام تتبرز إلا يعني بحبوب مهدئة،
7: يعني ما في نتيجة ما في نتيجة
5: كان فيها تشرب
8: ولا في أي نتيجة.
7: وبعدين من دلك على الدكتور خليل؟
8: ما حد دلني على الدكتور خليل، كنت أجي والعائلة حقي كانت تسمع على الإعلانات حقكم يعني كل ليلة
7: نعم،
8: وكأنها يعني بتدور الصحة والعافية من أي وجه من
7: لا
8: أي جهة.
7: لا إله إلا الله نعم.
8: وبعدين كانت تكلمني العائلة حقي كانت تقول لي يعني بينت مع الإعلانات قالوا بتعالجوا وبتبخيروا وبيتصل لهم بيتصل على أمراض وبيتبخيروا، وأنا يعني شكيت ما صدقت
7: مش مصدق أيوه
9: شكيت قلت يعني كلهم التجار الأطباء كذا هم بيتاجروا متاجرة يعني كل واحد بيدور يعني هو شيء رزق.
7: نعم. وبعدين
9: وأنا استغربت يعني أن الدكتور خليل من النوادر الذي حصلتها في اليمن.
10: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
4: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
10: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
4: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
7: وفي في في وجهة نظرك انه فرضا انا يحيى صلح عاد ابيع ذمتي ان انا اطلع مع فرضا مع الاخ خليل واطلع معه وابيع ذمتي واجلب الناس وانا بين اكذب، هل تتوقع هذا؟ انت تسمعني في الاذاعه من اول من زمان ولا لا؟
9: كيف كلامك؟
7: انت بديت تتابعني في الاذاعه؟
9: ايوه.
7: هل يعقل انت في مخيلتك انه انا ممكن ابيع ذمتي ودي رقبتي واقول للناس سيروا للاخ الباحث خليل للدكتور خليل وانا اكذب؟ هل يعقل ان انا ممكن افعل هكذا، ابيع نفسي وابيع جمهوري وابيع المصداقيه و...
9: الله الله الله الله، يعني ما هو سابر.
7: المراه حقك تشافت
9: الحمد لله تبقى خيرات يعني، وباقي معها العلاج يعني بعض العلاج اللي تشربه يعني مره في اليوم، باقي معها مني يمكن قليل وباقي معها شويه من الدهان. والحمد لله رجعت عادتها الطبيعيه
5: الحمد لله وشكر الله يا ابن الجلال. يعني مثلا انت ذكرت سابقا انه ما كانت تقدر الحمام بالله بمهدات يعني تشققات، وايضا يعني هل كان في بروز للبواسير؟
9: الحمد لله باول جرعه رجعت الى عادتها الطبيعيه
5: الحمد لله وشكر الله. طبعا يا ابن الجلال ايش توجه من رساله يعني اللي بيعاني من امراض البواسير؟ طالما انت قدرت
9: نشكركم يا دكتور على حسن جهودكم وبذلكم هذا العمل العظيم، العمل الذي يرضي الله ورسوله.
5: حفظك الله ورعاك.
7: وما تقول
9: وخاصه انصح بقيه الاطباء، انصحهم ان لا يتساهلوا في مثل هذه الاعمال في مداواه الامراض، وان يكرسوا جهودهم وعطاءهم.
1: الساعة الآن 2:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
2: الخضروات أنواع،
1: الفواكه أنواع،
2: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
2: منتجات LG
1: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
2: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
1: مكانس،
2: كاويات،
1: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
2: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ.
11: راديو دلتا.
12: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
13: بكل ثقة باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
14: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقراء الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة بودكاست وروضة رؤيتي مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
11: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز. استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية. وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
2: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة: دقائق مكالمات أكثر، ورسائل نصية أكثر، ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
5: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
4: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
5: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
4: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
5: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
4: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
5: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
4: التهاب وتليف الكبد.
5: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
4: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
5: علاج البواسير.
4: علاج البهاق والبرص.
5: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
4: تليفون: 37-246-416 أو 777-22-24-74.
5: الباحث خليل، الباحث خليل. للطب البديل، للطب البديل.
6: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
7: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
8: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 7846633337 أو 7846663335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
9: مين بيحب الرسم؟
10: أنا.
9: مين بيحب يسمع حكايات؟
10: أنا.
9: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
11: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
12: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: مشاهدة بلا تقطيع وتحميل أسرع مع باقات الفورجي من سبافون. خليك دائما متصل بأعلى سرعة وبدون توقف مع تغطية شاملة وأسعار تناسب الجميع. خليك في صميم كل تجربة مع باقات الفورجي المتنوعة من سبافون، أنتر وهايبرد وسفري. ويا بلاش فورجي مع صلاحية تراكمية، يعني مفيش حاجة تضيع. للتفاصيل أرسل 4G إلى 211 مجاناً.
1: سبافون، أصالة وتواصل.
2: تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
3: شخصيات

مجاعة الصين الكبرى واحدة من أفجع الكوارث الإنسانية على مر التاريخ، بأكبر عدد ضحايا مسجل بعد الحرب العالمية الثانية، راح ضحيتها أكثر من 40 مليون صيني. مجاعة تسببت في انتشار آكل لحوم البشر أكثر من أي وقت مضى. مجاعة نجمت عن سياسات الحرب الشيوعية والذي حاول التلاعب بالتوازن البيئي وفرض سيطرته على الحياة عنوة. لم يكن الحزب يعلم أن تلك السيطرة ستتسبب في مقتل ملايين السكان في غمضة عين. في عام 1958 قرر رئيس الحزب الشيوعي الصيني ماو تسي تونغ أن يدخل العديد من التغيرات الجذرية على السياسات الزراعية في البلاد بهدف ضمان التقدم في المجالين الزراعي والصناعي، وبدأ حملة جديدة كليا أطلق عليها القفز العظيم للأمام. فرض ماو تسي تونغ حظرا على ملكية المزارع مع تطبيق عقوبات على غير الملتزمين، وقرر أن يحول عمل المزارعين إلى المصانع ويضع المزارع في أيدي بعض المتخصصين الذين يزرعون أنواعا معينة من المحاصيل لضمان خدمة الإنتاج الصناعي الجديد في البلاد. لم يكتفي ماو تسي تونغ بهذا فقط، بل قرر إطلاق حملة جديدة كليا تحت اسم حملة الآفات الأربع. دعت الحكومة المواطنين خلال هذه الحملة إلى قتل البعوض، الذباب، الفئران وعصافير الدرة. قتل البعوض والذباب والفئران جاء بغرض النظافة، أما قتل عصافير الدرة كان من أجل الحفاظ على المحاصيل، حيث أن تلك العصافير تتغذى على محاصيل الذرة. بدأ الشعب يتبع تعليمات الحكومة الصينية، ولكن الأمر أدى في النهاية إلى خراب غير متوقع. بسبب قتل البعوض، الذباب والفئران انتشرت الآفات في الأراضي الزراعية، آفات كانت تتغذى عليها تلك المخلوقات التي قتلتها الحكومة. وقتل عصافير الدرة أدى إلى انتشار الجراد والذي بدوره كان يأكل مختلف المحاصيل الزراعية. مع تدمير المحاصيل الزراعية بدأت تنتشر المجاعة في البلاد، ولكن الحكومة الصينية لم تهتم للأمر، بل طلبت

0: من المزارعين والسكان التخلي عن محاصيلهم عنوة من أجل تصديرها للخارج. نعم، الحكومة الصينية قررت تصدير محاصيلها للخارج حتى توضح لباقي دول العالم أن خطة الحزب الشيوعي ناجحة وأن ماو تسي تونغ هو رئيس ينمو بالبلاد للأمام. لعدم وجود أي محاصيل في البلاد، بدأت تتجه أنظار السكان إلى أمور أخرى يحصلون منها على غذائهم اليومي. اتجهوا أولا إلى جثث الفئران الميتة وصنعوا منها طعاما، ولكنهم لم يكتفوا بذلك الأمر، بل بدأوا في أكل لحوم البشر. انتشرت تقارير تفيد أن جزءا كبيرا من سكان الصين أنذاك كانوا يأكلون لحوم البشر، سواء الميتين أو الذين يقتلونهم بأنفسهم حتى يتناولوا لحمهم. تحولت البلاد في ذلك الوقت إلى عالم زومبي بشكل كامل، وراح ضحية تلك المهزلة الصينية أكثر من 40 مليون مواطن. على الرغم من كل المأساة التي تسبب فيها ماو تسي تونغ، إلا أن الحزب الشيوعي الصيني كان لا يزال يرى أنه على صواب بنسبة 70%. الحزب برر موقف ماو تسي تونغ موضحا أن هدفه كان جيدا، ولكن الأشخاص المحيطين به في السلطة كانوا سيئين ولم يستطيعوا تنفيذ أفكاره بالشكل المناسب. خرج رئيس الحزب الشيوعي أنذاك موضحا أنه إذا انتشر الجوع في البلاد فلا مانع من موت نصف السكان حتى يتمكن النصف الباقي من الحصول على الطعام. تلك الأفكار والسياسات المجنونة لا تزال موجودة حتى يومنا هذا. فعلى الرغم من مرور 60 عاما تقريبا على هذه المجاعة، إلا أن الحكومة الصينية لا تعترف بما حدث بشكل كامل، خاصة وأن الدولة لا تزال تعمل بنظام الحزب الشيوعي، بل حتى ترى الحكومة الصينية أن السياسات وقرارات ماو تسي تونغ هي سبب التقدم الذي وصلت له البلاد في الوقت الراهن.
1: شخصيات وأحداث.

حرة الوجه والأشواق يبكي وقصة ما تفرق من حرة الوجه والأشواق يبكي بدم الهوى الرفرة يبكي بدم الهوى الرفرة ولو عيك الهايل المشتاق قد عمنا من نوح للعشاق قد عمنا من نوح للعشاق.

إن كنت تبكي على الخلان خلي أنا فرق الأوطان، إن كنت تبكي على الخلان خلي أنا فرق الأوطان. وخلت الحزن والأشجار، وخلت الحزن والأشجار، والدم وقدام في الأوجان، والزهد قد فرح الأجفان، والزهد قد فرح الأجفان.

للبكاء أيها الصدى والسهدي لا مطلع الأصباح خلي البكاء أيها الصدى والسهدي لا مطلع

0: راديو دلتا.
1: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
3: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الوردة من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
4: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
5: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
4: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
5: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001070 أو 777-921-435.
6: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
7: الهندسة المعمارية، الأمن السبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
6: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
7: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
6: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
7: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
6: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
7: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
6: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى، شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 77011-9119، واتساب 7305-0950-9، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
8: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: يوه مطعم الحلواني التركي،
2: الحلواني الذي نعرفه؟
1: أيوه أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء،
2: نعرفه من زمان،
1: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
2: دجاج الحلواني من زمان،
1: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل،
2: طعيم من زمان،
1: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
2: وبروست مقبلات بجميع أنواعها
3: من زمان،
4: من زمان،
2: حلويات وبيتزا ومعجنات،
1: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبايح
3: من زمان.
1: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
2: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
1: 772-238-378.

0: just found it.
1: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
2: إن قطع دابر العدوان نهائياً ووضع حد لجرائمه الفظيعة بحق شعبنا يحتمان على الجميع في هذا الوطن العزيز التحرك لمواجهته في جبهات العزة والشرف والإباء.

0: You're listening to Radio Delta. Delta.
1: Wakflet. Waka.
2: Zabje.
1: Nadare.
2: Karkare.
1: Bahak min qalbak.
3: أسطر
4: إبراهيم شيخ الغفر قول الدرس من تاني يا إبراهيم علم في المتبلم يصبح ناسي
3: أيوة عمدي
4: والله يا شيخ قول الدرس من تاني دي ما تتسبش من يدك واصل يا إبراهيم إيه دي يا إبراهيم
5: بندقة
4: غلط أول سأل غلط فيه يا مده ولا هديه دي شرفك عرضك مراتك يا دي عبد الرحيم
3: نعمين يا عمدة
4: ايه دي يا عبد الرحيم
3: مرات ابراهيم يا عمدة
4: سايب مرتك في ايده يا مدهول يخيبك راجل اقصد يخيبك تم راجل ترانزيستور يا الله تم ناي
3: يا عمدة
4: يا الله يا ترى الساعة بقت كام دلوقت بقت ايوه ابو القاسم يا اخوي
5: ايوه عمدي
4: حياة ابوك يا شيخ تشوف لي الساعة دي تطلع لها كام
5: الساعة واقفة يا عمدي
4: كده
5: ايوه كده
4: ده يبقى ما فاضلش غير 10 دقايق والقطر يوصل انا مش عارف ايه اللي عوج هنادي والدكتور جاد كده
5: ولا يهمك ده بالعمدة يتعوج براحتهم
4: حبيبي انت يا حبيبي شايف
3: ايوه عمدي
4: شنبه أطول منه الظاهر أمه خلفت شنب وبعدين طلع له راجل ولا يهمك إن شاء الله حبيتك في الرضا يلا إيه دي مين اللي بيزغرد
3: هنادي وصلت يا عمدة
4: وصلت أهلا

0: الساعة الآن الثالثة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: راديو دلتا.
4: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صارع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
5: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50-meter street in Babe Bows.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا
5: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
10: يحتاج جسمك يوميا إلى بروتين عالي الجودة ليحافظ على صحته ونشاطه. الدجاج والبيض من أفضل مصادر هذا البروتين، لما يحتويانه من جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي تساعد على بناء العضلات وتجديد الخلايا ودعم النمو وتعزيز المناعة. غذاؤك المتوازن أساس صحتك. تربية الدواجن، ثقة وغذاء.
11: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 3:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

أخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو دلتا. استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
3: شمي عشان تتأكدي.
4: الآن الداك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحته مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
0: التهاب وتليف الكبد.
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
1: علاج البواسير.
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
1: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية. قبل أن تصدق أو تشارك أي معلومة صحية، توقف لحظة واسأل: هل المعلومة صدرت عن جهة علمية أو رسمية؟ هل تستند إلى دراسة علمية موثوقة؟ فالمعلومة الصحيحة تحمي صحتك، أما الشائعة فقد تقود إلى قرارة غذائية خاطئة. تحقق ثم شارك. تربية الدواجن، ثقة وغذاء.
1: كدنا جوعة.
2: كباب لحم،
3: كباب دجاج،
2: أوصل لحم،
4: أوصل دجاج،
1: وشيش طاووق خيال. كدنا جوعة.
2: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
3: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
5: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي.

0: just found it.
1: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
2: راديو دلتا.
3: الشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة، هذا شرف، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
4: الشهداء هم من لا يهمهم أقاويل وطعن الطاعنين بهم بقدر ما يهمهم أن يعيش أولئك أعزاء.

0: يقطعون شجرة ليصنعوا تابوتا، ونحن نزرع الجثة لتصبح شجرة. مخترعان من إيطاليا طرحوا أكثر الأفكار جنونا وجدلا، فكرا بطريقة يغيران بها ثقافة الدفن والمقابر حول العالم بأسره، ويحولا غابات الشواهد والقبور إلى حدائق من أشجار الموتى. اخترعوا كبسولة موندي. هذه الكبسولة عبارة عن تابوت وكفن في آن معا. صمموها لتكون مصنوعة من مواد عضوية قابلة للتحلل، تأخذ شكل البيضة كرمز للحياة والولادة، ثم توضع فيها جثة المتوفى بوضعية الجنين في رحم الأم، ويتم دفن الكبسولة في الأرض، ثم يقومون بزرع شجرة تتصل جذورها بالكبسولة لتتغذى هذه الشجرة على المعادن الناتجة من تحلل الجثمان. المخترعان أرادا استبدال المقابر التقليدية بأحجارها الصلبة والباردة كما يقولان بمناظر حيوية للأحياء، وتكون صديقة للبيئة بانتشار الغابات والأشجار. كل شجرة تعبر عن قبر صاحبها وكأنه حي، وبذلك يساهم الموتى بتعزيز صحة الأرض. أريد أن أكون شجرة كرز، وأنا أريد أن أكون شجرة زيتون. وآلاف من جميع أنحاء العالم راقت لهم فكرة الدفن الأخضر، ونظموا حملة يطالب فيها كل منهم بنوع الشجرة التي يريد أن يكون عليها بعد الموت. الاقتراب من هذه الأمور يرفع من حدة المواجهة والمتاعب مع الرافضين لهذه الأفكار، باعتبارها تتعارض مع الأعراف والثقافة والتعاليم الدينية. لكن راؤول وآنا يصران على أن كبسولة موندي هي تغيير فقط لشكل القبور إلى منظر مريح للعين، ويزيد من دفء اللقاء بالموتى، وأن ذلك يساهم في تحويل مئات ملايين الهكتارات حول العالم من مجرد قبور إلى مساحات خضراء، كما أنه يحد من تجارة التوابيت التي تكلف إيطاليا وحدها قطع أشجار بمساحة 50 كيلومترا مربعا سنويا، وأعمار هذه الأشجار بين 10 و40 سنة لصناعة توابيت الدفن لمرة واحدة. ناهيك عن تلوث التربة والمياه الجوفية من الدهانات والمواد الكيميائية التي تدخل في هذه الصناعة. هذه الكبسولة لا تكلف مالا كثيرا مقارنة بطرق الدفن في أوروبا بما فيها حرق الجثث. هي فقط تكلف هذين المخترعين 20 سنة من حياتهما، ولا يجدان من يتجرأ على تبني الفكرة تجاريا، ربما لعدم اقتناع الممولين بأن معظم الناس لا يحبون أن يكونوا سمادا لشجرة ربما سيقطعها أحدهم يوما ما ليصنع منها تابوتا.
1: شخصيات وأحداث.

0: الساعة الآن الرابعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس عشرة عمر.
6: شاي الكابوس عشرة عمر.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس.
9: شاي الكابوس.
10: شاي الكابوس.
11: شاي الكابوس عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
12: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
13: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
14: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لجميع مشتركي يمن موبايل، باقة 800 رسالة جديدة من يمن موبايل لجميع الشبكات المحلية بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي بألف ريال فقط شاملة للضريبة. للاشتراك اتصل على 444 لمشتركي 4G أو على 333 لمشتركي 3G واتبع التعليمات الصوتية. مع باقة 800 رسالة راسل كل الناس. لمزيد من المعلومات أرسل رسائل إلى 123 مجانا.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا أنا أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا أنا أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
8: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
7: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
8: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
7: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضب اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
8: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
7: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
8: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
7: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء، حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
9: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء، حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
10: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
11: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
10: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
11: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-110-770 أو 777-921-435.
8: تعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
12: يحتاج جسمك يوميا إلى بروتين عالي الجودة ليحافظ على صحته ونشاطه. الدجاج والبيض من أفضل مصادر هذا البروتين، لما يحتويانه من جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي تساعد على بناء العضلات وتجديد الخلايا ودعم النمو وتعزيز المناعة. غذاؤك المتوازن أساس صحتك. تربية الدواجن، ثقة وغذاء.
13: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت، لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية، تمهيدي، أساسي، ثانوي. لمنحوا أبنائكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية 7206-222-70 أو 7239-688-7 أو 7228-49-86-1. مدارس زايدة الحديثة 26 عاما ونحن في مدارس زايدة الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا. مدارس زايدة الحديثة
14: 7:11. الساعة الآن 4:11 في شركة سبأفون.
15: سبأفون، أصالة وتواصل.
16: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير. يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
17: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة

0: جدع انت الله الحمد لله انه ما بيعرفش عربي
1: اسهول سنو في بيتش والكليو سنو في بيتش
0: صحيح ده اللي هيودينا في داهيه
2: انا كمان عندي فكره تانية انا اللي فكرت فيها برضو انه بطوط وزيزي يلبسوا بدل يلبسوا دبل
3: actually this is a very good idea
2: والله يا اشرف انا افكاري دي لحد مقدرها
4: يا ابني انا قلت لك قبل كده انك موهوب روح شوف لك ممول واعمل مجله الكاريكاتير اللي كان ابوك بيحلم بيها
2: يا عم اقعد على جنب اقعد على جنب وانا هجيبه منين الممول ده ان شاء الله انت راخ فكرتني ده انا في مكالمه مهمه جدا عايز اعملها سوري يا اشرف بعد اذنك
4: ولا يهز
2: الو ايوه يا داليا يا دبوس اخبارك ايه تمام الحمد لله كلمت كتير معلش بس انا كنت نايم في الاجتماع فما عرفتش ارد تمام يا حبيبتي الله صحيح يا بنت انت مش ناويه بقى تقولي لي اسم الواد ده الحمار ده ابو عينين خضره ده اللي انت ضحكتي عليه وقلتي له ان قرصه نحله ها

0: Listen. Radio Delta. في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر،
1: بكل ثقة. Power Horse يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. Power Horse لا يوقفك شيء.
2: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد مونك، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد مونك، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
5: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
6: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية، تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
1: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
2: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
1: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
2: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
1: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
2: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
1: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
2: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
1: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
2: برنامج الرياضيات الذهنية،
1: أكاديمية الخط العربي،
2: برنامج الطالب المعلم.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
2: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
6: Here we play with friends
5: and learn new things every day.
6: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: خش خش خش خش، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية. قبل أن تصدق أو تشارك أي معلومة صحية، توقف لحظة واسأل: هل المعلومة صدرت عن جهة علمية أو رسمية؟ هل تستند إلى دراسة علمية موثوقة؟ فالمعلومة الصحيحة تحمي صحتك، أما الشائعة فقد تقود إلى قرارة غذائية خاطئة. تحقق ثم شارك. تربية الدواجن، ثقة وغذاء.
1: كل يوم في هواك
2: وانت ماشي كل يوم.
3: أيوة
2: لازم تاخذها كل يوم.
3: ايش هي؟
2: شواية وبروست كل يوم. اجمل ولذ الاصناف. قسم الدجاج: دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية.
4: قسم الادامات: مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
5: يا طعمة
2: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 77584864. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
6: ما هي كل هذه الرسائل؟
7: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
6: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
7: معي مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
6: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
7: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية كينج، لورد، رويال.
6: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
8: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
9: Just found it. Radio Delta, number one.

0: الساعة الآن الخامسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
5: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: عبايتي المفضلة بحاجة خبير. بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة بفرسيل.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
6: مين بيحب الرسم؟
7: أنا.
6: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
10: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
9: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
10: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001070 أو 77792-1435.
11: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت، لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية، تمهيدي، أساسي، ثانوي. لمنحوا أبناؤكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية: 7206-222-70 أو 7239-688-7 أو 7228-49-86-1. مدارس زايدة الحديثة، 26 عاما ونحن في مدارس زايدة الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا. مدارس زايدة الحديثة.
12: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
13: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
12: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية، والعلوم المالية والمصرية.
10: المصرفية.
13: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
10: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
13: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
10: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
13: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
10: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01429310، جوال 770119119، واتساب 730509509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
9: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
7: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
0: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
14: يحتاج جسمك يوميا إلى بروتين عالي الجودة ليحافظ على صحته ونشاطه. الدجاج والبيض من أفضل مصادر هذا البروتين، لما يحتويانه من جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي تساعد على بناء العضلات وتجديد الخلايا ودعم النمو وتعزيز المناعة. غذاؤك المتوازن أساس صحتك. تربية الدواجن، ثقة وغذاء.
15: يوه، مطعم الحلواني التركي.
16: الحلواني الذي نعرفه؟
15: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
16: نعرفه من زمان،
15: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
16: دجاج الحلواني من زمان،
15: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
16: طعيم من زمان،
15: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
16: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
17: من زمان،
18: من زمان،
16: حلويات وبيتزا ومعجنات،
15: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
17: من زمان،
15: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
16: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
15: 772-238-378.

0: 7:11. الساعة الآن 5:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة. وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟ أكيد له إجابة. باقت أمتر من سبأ فون، خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أمتر إلى 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
3: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1-

0: علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
1: شخصيات

مجاعة الصين الكبرى، واحدة من أفجع الكوارث الإنسانية على مر التاريخ، بأكبر عدد ضحايا مسجل بعد الحرب العالمية الثانية، راح ضحيتها أكثر من 40 مليون صيني. مجاعة تسببت في انتشار آكل لحوم البشر أكثر من أي وقت مضى. مجاعة نجمت عن سياسات الحرب الشيوعية والذي حاول التلاعب بالتوازن البيئي وفرض سيطرته على الحياة عنوة. لم يكن الحزب يعلم أن تلك السيطرة ستتسبب في مقتل ملايين السكان في غمضة عين. في عام 1958 قرر رئيس الحزب الشيوعي الصيني ماو تسي تونغ أن يدخل العديد من التغيرات الجذرية على السياسات الزراعية في البلاد بهدف ضمان التقدم في المجالين الزراعي والصناعي، وبدأ حملة جديدة كليا أطلق عليها القفز العظيم للأمام. فرض ماو تسي تونغ حظرا على ملكية المزارع مع تطبيق عقوبات على غير الملتزمين، وقرر أن يحول عمل المزارعين إلى المصانع ويضع المزارع في أيدي بعض المتخصصين الذين يزرعون أنواعا معينة من المحاصيل لضمان خدمة الإنتاج الصناعي الجديد في البلاد. لم يكتفي ماو تسي تونغ بهذا فقط، بل قرر إطلاق حملة جديدة كليا تحت اسم حملة الآفات الأربع. دعت الحكومة المواطنين خلال هذه الحملة إلى قتل البعوض، الذباب، الفئران وعصافير الدوري. قتل البعوض والذباب والفئران جاء بغرض النظافة، أما قتل عصافير الدوري كان من أجل الحفاظ على المحاصيل، حيث أن تلك العصافير تتغذى على محاصيل الذرة. بدأ الشعب يتبع تعليمات الحكومة الصينية، ولكن الأمر أدى في النهاية إلى خراب غير متوقع. بسبب قتل البعوض، الذباب والفئران انتشرت الآفات في الأراضي الزراعية، آفات كانت تتغذى عليها تلك المخلوقات التي قتلتها الحكومة. وقتل عصافير الدوري أدى إلى انتشار الجراد، والذي بدوره كان يأكل مختلف المحاصيل الزراعية. مع تدمير المحاصيل الزراعية بدأت تنتشر المجاعة في البلاد، ولكن الحكومة الصينية لم تهتم للأمر، بل طلبت من المزارعين والسكان التخلي عن محاصيلهم عنوة من أجل تصديرها للخارج. نعم، الحكومة الصينية قررت تصدير محاصيلها للخارج حتى توضح لباقي دول العالم أن خطة الحزب الشيوعي ناجحة، وأن ماو تسي تونغ هو رئيس ينمو بالبلاد للأمام. لعدم وجود أي محاصيل في البلاد، بدأت تتجه أنظار السكان إلى أمور أخرى يحصلون منها على غذائهم اليومي. اتجهوا أولا إلى جثث الفئران الميتة وصنعوا منها طعاما، ولكنهم لم يكتفوا بذلك الأمر، بل بدأوا في أكل لحوم البشر. انتشرت تقارير تفيد أن جزءا كبيرا من سكان الصين أنذاك كانوا يأكلون لحوم البشر، سواء الميتين أو الذين يقتلونهم بأنفسهم حتى يتناولوا لحمهم. تحولت البلاد في ذلك الوقت إلى عالم زومبي بشكل كامل، وراح ضحية تلك المهزلة الصينية أكثر من 40 مليون مواطن. على الرغم من كل المأساة التي تسبب فيها ماو تسي تونغ، إلا أن الحزب الشيوعي الصيني كان لا يزال يرى أنه على صواب بنسبة 70%. الحزب برر موقف ماو تسي تونغ موضحا أن هدفه كان جيدا، ولكن الأشخاص المحيطين به في السلطة كانوا سيئين ولم يستطيعوا تنفيذ أفكاره بالشكل المناسب. خرج رئيس الحزب الشيوعي آنذاك موضحا أنه إذا انتشر الجوع في البلاد فلا مانع من موت نصف السكان حتى يتمكن النصف الباقي من الحصول على الطعام. تلك الأفكار والسياسات المجنونة لا تزال موجودة حتى يومنا هذا. فعلى الرغم من مرور 60 عاما تقريبا على هذه المجاعة، إلا أن الحكومة الصينية لا تعترف بما حدث بشكل كامل، خاصة وأن

0: الدولة لا تزال تعمل بنظام الحزب الشيوعي، بل حتى ترى الحكومة الصينية أن السياسات وقرارات ماو تسي تونغ هي سبب التقدم الذي وصلت له البلاد في الوقت الراهن.
1: شخصيات وأحداث.

0: راديو دلتا.
1: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: الآن من يمن موبايل لمشتركي الدفع المسبق والفوترة باقة سوبر 4G. باقة سوبر 4G توفر لك اتصال في كل الأوقات بنظامي 4G و3G. 2 جيجا 4G، 1 جيجا 3G، 250 دقيقة اتصال ضمن شبكة، 250 رسالة SMS لجميع الشبكات المحلية ب2000 ريال فقط شاملة للضرائب. مدة صلاحية الباقة 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. لتفعيل الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. سوبر 4G، خليك دائما متصل. لمزيد من المعلومات أرسل 4 إلى 123 مجانا.
4: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
4: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
3: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية واستبشر بنتائج أول جرعة
4: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات
3: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري
4: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر
3: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب
4: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية
3: التهاب وتليف الكبد
4: معالجة أسباب تأخر الإنجاب
3: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي
4: علاج البواسير
3: علاج البهاق والبرص
4: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74
4: الباحث خليل للطب البديل الطب البديل
3: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا ولأنها التربية ذرة تتوج هامة الإنسان ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمة معانيها مدارس سهيل اليمن النموذجية لأننا بالعلم نستحق الحياة مدارس سهيل اليمن تمهيدي أساسي ثانوي معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة مدارس سهيل اليمن أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة برامج إبداعية لتنمية الفنون قصة شعر إنشاد مسرح وإلقاء برامج التواصل بين البيت والمدرسة مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا برنامج الرياضيات الذهنية أكاديمية الخط العربي برنامج الطالب المعلم مدارس سهيل اليمن النموذجية فكر تربوي جديد العنوان الأصبحي الجديد شارع بيحان للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150
5: خشخش خشخشة قرمش قرمشة فرفش فرفشة

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية. هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية. قبل أن تصدق أو تشارك أي معلومة صحية، توقف لحظة واسأل: هل المعلومة صدرت عن جهة علمية أو رسمية؟ هل تستند إلى دراسة علمية موثوقة؟ فالمعلومة الصحيحة تحمي صحتك، أما الشائعة فقد تقود إلى قرارات غذائية خاطئة. تحقق ثم شارك. تربية الدواجن، ثقة وغذاء.
1: المنتجات المحلية قوة والكل. ابصري هذه الصور من معامل محلية تنتج كل شيء.
2: ثقة يا مان.
3: أثواب وأكوات ودقلات، جواكت شتوية بجميع المقاسات.
2: ثقة يا مان.
1: الزي المدرسي وفرش نوم سفري وابصري، كل ما تحتاجه المستشفيات والشركات.
3: البالطوهات ستايل وملابس الأطفال تحفة، والأحذية من كل لون،
1: والإكسسوارات من كل اللي تتخيلوا وأكثر، من الشيلان للمسابح والخواتم.
2: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس أثاث مفروشات. العنوان: صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون: 01-685-185.
4: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: الساعة الآن السادسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، checkpoint، IGCSE and AS level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
4: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية، تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: مين بيحب الرس؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: Just found it. تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 6:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: مش وقته خالص.
3: اش في مالك خوفتنا؟
2: تخلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي. يا شباب شوية بس.
3: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح جاوب وليت.
2: بث لي انت فيك الخير.
3: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
2: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
4: لحظة، أنت رقمك سبأ فون؟
2: أيوة.
4: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
5: سفري
6: باقات سفري من سبأ فون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
4: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
7: تستمعون للأولى، راديو دلتا.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: مع حبي أونيدو ون بلاس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد، مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن بتكون محمي في كل مكان، ونكمل رحلتنا بكل قوة.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
5: تستمعون للأولى راديو دلتا.

أخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمدا رسول الله.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الساعة الآن السابعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينارد كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babos.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: كده انا جاوعة.
5: كباب لحم، كباب دجاج، أوصل لحم، أوصل دجاج،
4: وشيش طاووق خيال.
5: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة،
6: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك رهيبة،
7: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوان مختبرات العولقي.
8: مين بيحب الرسم؟
9: أنا.
8: مين بيحب يسمع حكايات؟
9: أنا.
8: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
10: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
11: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
12: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة، وثقة.
13: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
14: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4. عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5. تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6. الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7. استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8. عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
15: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 7:11 في شركة سبأ فون، أصالة وتواصل.
1: ما هو هذا؟
2: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت لبيك.
1: ها؟ احلف
2: بغير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
1: أيوة، أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
2: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد مانش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
3: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبافون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
0: سبافون، أصالة وتواصل. تستمعون للأولى، راديو دلتا.

0: الساعة الآن 7:33. مساءكم سعيد من اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: Radio Delta.
1: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
3: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: مين بيحب الرز؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حتى من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
1: ليش تفضل أكثر السيدات مرق الدجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
4: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
4: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-10770 أو 777-921-435.
5: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
6: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
5: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
6: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
5: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
6: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
5: مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
6: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
5: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
6: برنامج الرياضيات الذهنية،
5: أكاديمية الخط العربي،
6: برنامج الطالب المعلم.
5: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
6: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء، بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثماراً قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سانتكس الكابوس.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز. استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية. وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
3: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-20-24. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
9: يحتاج جسمك يوميا إلى بروتين عالي الجودة ليحافظ على صحته ونشاطه. الدجاج والبيض من أفضل مصادر هذا البروتين، لما يحتويانه من جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي تساعد على بناء العضلات وتجديد الخلايا ودعم النمو وتعزيز المناعة. غذاؤك المتوازن أساس صحتك. تربية الدواجن، ثقة وغذاء.
10: يوه، مطعم الحلواني التركي.
11: الحلواني الذي نعرفه؟
10: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
11: نعرفه من زمان،
10: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
11: دجاج الحلواني من زمان،
10: فيه مشكلة مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
11: طعيم من زمان،
10: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
11: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
12: من زمان،
13: من زمان،
11: حلويات وبيتزا ومعجنات،
10: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبايح.
12: من زمان،
10: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
11: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
10: 772-238-378.

0: 7:11. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيفني ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الآن مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل. شخصيات.

يقطعون شجرة ليصنعوا تابوتا، ونحن نزرع الجثة لتصبح شجرة. مخترعان من إيطاليا طرحوا أكثر الأفكار جنونا وجدلا، فكرا بطريقة يغيران بها ثقافة الدفن والمقابر حول العالم بأسره، ويحولا غابات الشواهد والقبور إلى حدائق من أشجار الموتى. اخترعوا كبسولة موندي. هذه الكبسولة عبارة عن تابوت وكفن في آن معا. صمموها لتكون مصنوعة من مواد عضوية قابلة للتحلل، تأخذ شكل البيضة كرمز للحياة والولادة، ثم توضع فيها جثة المتوفى بوضعية الجنين في رحم الأم، ويتم دفن الكبسولة في الأرض، ثم يقومون بزرع شجرة تتصل جذورها بالكبسولة لتتغذى هذه الشجرة على المعادن الناتجة من تحلل الجثمان. المخترعان أرادا استبدال المقابر التقليدية بأحجارها الصلبة والباردة كما يقولان بمناظر حيوية للأحياء، وتكون صديقة للبيئة بانتشار الغابات والأشجار. كل شجرة تعبر عن قبر صاحبها وكأنه حي، وبذلك يساهم الموتى بتعزيز صحة الأرض. أريد أن أكون شجرة كرز، وأنا أريد أن أكون شجرة زيتون. وآلاف من جميع أنحاء العالم راقت لهم فكرة الدفن الأخضر، ونظموا حملة يطالب فيها كل منهم بنوع الشجرة التي يريد أن يكون عليها بعد الموت. الاقتراب من هذه الأمور يرفع من حدة المواجهة والمتاعب مع الرافضين لهذه الأفكار، باعتبارها تتعارض مع الأعراف والثقافة والتعاليم الدينية. لكن راؤول وآنا يصران على أن كبسولة موندي هي تغيير فقط لشكل القبور إلى منظر مريح للعين، ويزيد من دفء اللقاء بالموتى، وأن ذلك يساهم في تحويل مئات ملايين الهكتارات

0: أوروبا بما فيها حرق الجثث. هي فقط تكلف هذين المخترعين 20 سنة من حياتهما، ولا يجدان من يتجرأ على تبني الفكرة تجاريا، ربما لعدم اقتناع الممولين بأن معظم الناس لا يحبون أن يكونوا سمادا لشجرة. ربما سيقطعها أحدهم يوما ما ليصنع منها تابوتا.
1: شخصيات وأحداث.

0: Radio Delta.
1: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: مع حبي أونيد ون بلس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
5: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
6: مين بيحب الرسم؟
7: أنا.
6: مين بيحب يسمع حكايات؟
7: أنا.
6: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
9: Here we play with friends
8: and learn new things every day.
9: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
10: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت، لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية، تمهيدي، أساسي، ثانوي. لمنحوا أبنائكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية 7206-222-70 أو 7299-688-7 أو 7228-49-86-1. مدارس زايدة الحديثة 26 عاما ونحن في مدارس زايدة الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا. مدارس زايدة الحديثة.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
2: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
2: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-0950-9 أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
3: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة.

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية. تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك. راديو دلتا.
1: وقفت ضحكة
2: زبجة
1: نداره
2: كركره
1: ضحك من قلبك.
3: أسطر إبراهيم شيخ الغفر، قول الدرس من تاني يا إبراهيم، علم في المتبلم يصبح ناسي.
4: أيوة عمدي.
3: والله يا شيخ نقول الدرس من تاني، دي ما تتسبش من يدك واصل يا إبراهيم. إيه دي يا إبراهيم؟
5: بندقة.
3: غلط، أول سأل غلطت فيه يا مده ولا هبديه. دي شرفك عرضك مراتك
6: يا بديه. عبد الرحيم
4: نعمين يا عمدة.
6: إيه دي يا عبد الرحيم؟
4: مرات إبراهيم يا عمدة.
3: سايب مرتك في إيده يا مدهول. يخيبك راجل، أقصد يخيبك تم راجل ترانزيستور. يا الله تم ناي
4: يا عمدي.
3: يا الله يا ترى الساعة بقت كام دلوقت؟ بقت ايوه ابو القاسم يا اخوي.
5: يا عمدي
3: احيات ابوك يا شيخ، تشوف لي الساعة دي تطلع لها كام.
5: الساعة واقفة يا عمدي.
3: كده
5: ايوه كده،
3: ده يبقى ما فاضلش غير 10 دقايق والقطر يوصل. أنا يعني مش عارف إيه اللي عوج هنادية والدكتور جادي كده.
5: ولا يهمك يا برعمدة، يتعوج براحتهم.
3: حبيبي أنت يا حبيبي، شايف؟
4: أيوه عمدة.
3: شنبه أطول منه.
4: أيوه.
3: الظاهر أمه خلفت شنب وبعدين طلع له راجل. ولا يهمك، إن شاء الله حبيتك في الرضا. يلا. إيه دي مين اللي بيزغرد؟
4: هنادي وصلت يا عمدة.
3: وصلت. أيوة.

0: الساعة الآن 9:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: كل يوم في هوا وانت ماشي كل يوم.
2: أيوة
1: لازم تاخذها كل يوم.
2: أي شيء؟
1: شواية وبروس كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج، دجاج فاح وبروس ومضغوط وشواية.
3: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
4: يا طعمة
1: شواية وبروس كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 77584846. شواية وبروس كل يوم، تذوق معنا طعم الغذاء.
5: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
6: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
5: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
6: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001077 أو 77792145.
7: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدى بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان صنعاء حدى، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 77911142 أو 77911145. مدارس علماء آزال حدى، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
8: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
10: قبل أن تصدق أو تشارك أي معلومة صحية، توقف لحظة واسأل، هل المعلومة صدرت عن جهة علمية أو رسمية؟ هل تستند إلى دراسة علمية موثوقة؟ فالمعلومة الصحيحة تحمي صحتك، أما الشائعة فقد تقود إلى قرارة غذائية خاطئة. تحقق ثم شارك. تربية الدواجن، ثقة وغذاء.
1: كدنا جوعة.
11: كباب لحم،
12: كباب دجاج،
11: أوصل لحم،
12: أوصل دجاج،
1: وشيش طاووق.

0: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
1: لا ومشكلات لحم ودجاج وسمك غريبة،
2: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقية.

0: وبلا محامي. 7:11 الساعة الآن 9:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سبأ كاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
4: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
4: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
5: سامعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا مساكم الله بالخير والعافية. أولا نتمنى لجميع المرضى الصحة والشفاء والعافية دون أن يزوروا لا فلان ولا علان ولا مستشفى ولا يسافر، ولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافي كل مريض وكل عليل. هذا ما نسأل من قلوبنا، ندعو الله سبحانه وتعالى قد يكفي بلدنا وشعبنا ما فينا. على العموم، نبدأ حلقتنا لهذا المساء بنتناول الخفة في العلاج، الرقي في العلاج والتداوي. لمن؟ عند من؟ عند المريض نفسه، المريض ذاته. يعني أحيانا هناك مريض يكون عنده مرض معين يقول لك ما يتعالج في اليمن، فيسافر القاهرة، من القاهرة ممكن يسافر الأردن، من الأردن ممكن يسافر الهند، من ما كتب الله له الشفاء. يعني المريض لابد أن يكون معتقدا بالله أولا، بأن الله هو الشافي المعافي، وما هذه إلا وسيلة، والله سبحانه وتعالى يسدل عليه الشفاء. لكن عندما يأتي المريض وقدوم ممكن يتشرط على سواء على الدكتور على المستشفى أو أتى إلى المركز أو مركز الباحث خليل وقدوم بيبدأ بالشروط حقه ماشي، لأنه عنده علة نفسية من داخله، في علة. إذن سامعين الكرام، اليوم نتحدث عن أمراض العقم، التأخر في الإنجاب، كذلك عن ضعف المنويات أو الحيوانات المنوية، كيف يتم علاجها، ما هو العلاج حقها. طبعا كثير بيسافروا للخارج، وهنا يوجد بقدرة الله سبحانه وتعالى وعظمته حط لنا في العشب وفي العشبة، لأجل الكل يكون عارف أنه كل المركبات الدوائية واقع 70 وأكثر من 70% كيماوية، والباقي شيء من العشب، وإلا كل الأدوية عشبية أصلا، تحول إلى كبسولات، تحول إلى شراب، تحول إلى إبر، تحول إلى، وإنما كم المصدر، كم الكمية من هذه العشبة الشفائية الموجودة في هذا الدواء الذي يصرف ككبسولة أو كإبرة أو كمرهم أو إلى آخره. نعم. لابد أن يضعوا فيها إيش؟ المهدئات. لذلك بيوصلوا عند مرحلة القلب ويحجزوا، لأن القلب ما بش بين المهدئات، ما بش المهدئات. وجاءت الله سبحانه وتعالى وضع سره في أضعف خلقه، فأتت أنه فلان وعلان وعلان من من أنا أعرفهم، أنا ولا التقيت بهم، قدوا مهيئ لأنه يعملوا له دعامة أو دعامتين أو قصة

0: أعدهم بالشفاء وببركة الأخ وتجاربه وبحوثه العلمية وسفره وبحثه وتعبه وكده.
1: نعم.
0: أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقويك يا دكتور.
2: حظك الله ورعاك. وأيضا طبعا أنت كفيت ووفيت بالنسبة لموضوع العلاج. نبشر الناس جميعا أنه العلاج بالأعشاب هو أحد المصادر الأساسية اللي اعتمد عليها الإنسان من مئات السنين.
0: نعم.
2: وأيضا في الطب الحديث يعني أول علم الحديث التقليدي اسموا سابقا البديل ومن ثم قالوا الشعبي ومن ثم قالوا المهم لما وصلوا الآن التكميلي لأنه لا غنى عن العلاج بالأعشاب. وكل العلوم اللي الآن بتشوفها في الطب الحديث هي نابعة من ما توارثته الشعوب السابقة عبر علمائها وعبر الأطباء. طبعا فضل الله سبحانه وتعالى احنا أنت الآن تكلمت عن موضوع أمراض مثلا تأخر الإنجاب. في ناس كثير عنده مثلا ضعف في الحيوانات او عنده مثلا مشكله او عنده ضمور في الخصيه فيعني بسنوات تشوف انه اربع مثلا 14 سنه 15 سنه ما فيش انجاب وبيروح يتعالج يعني صاحبي يعطوهم ادويه. احنا ما نتكلم عن الاطباء او نقلل من شانهم او بالعكس احنا نتكلم عن طريقه من طرق العلاج يعني تختلف. فبيجوا عندنا فضل الله سبحانه وتعالى يعني خلال فتره بسيطه ما تعداش يعني لو نقول طولت الفتره الى 3 أشهر والبعض يعني خلال جرعة من أول جرعة بتشوف أن الحياة المنوية ارتفعت ويتم الحمل. وأيضا علاج لمشكلة النساء المشكلة الهرمونية الأكياس اللي يقول لك مثلا حتى انسداد تنظيم الدورة وتنشيط المبيض وبفضل الله يعني خلال شهرين تكون حامل. أيضا بالنسبة لموضوع أمراض القلب الحمد لله وشكرا أنه نجحنا بعلاج اللي مثلا عندها الانسداد التضيق في الشرايين التضخم يعني جميع مشاكل القلب بفضل الله سبحانه وتعالى. وأنت قابلت شخصيا عدة حالات وأيضا بتواصل معنا أكثر من حالة. وبالنسبة لموضوع حصوات الكلى وأيضا التهاباتها أنا يعني عبر الإذاعة اللي بيسمعني الآن يعني يكون على ثقة تامة إذا عندك مشكلة في الكلى حصوات ترسبات أملاح أكياس يعني وتعبت أنك بتروح تعالج 3-4 سنوات وأنت يعني كل شهرين 3 أشهر وأنت تروح تعمل زيارة تأخذ علاج أما يقول لك التهاب بكتيري أو فيروسي أو حصوات يعني بنجيب له علاج ما بتعداش الفترة 15 يوم
0: يعني بمعنى ننصح أنهم يزوروك
2: المركز. نعم ونجيب له علاج. هذا بالنسبة للموضوع اللي هو حصوات الكلى وأيضا أمراض المفاصل. كثير بتزورني حالات من عدة محافظات ومن عدة مديرات في صنعاء ويعني انزلاق ظروفي احتكاك في المفاصل والحمد لله جميعا تماثلوا للشفاء. وبالنسبة أيضا الموضوع الأساسي اللي أنا اللي الناس بي يعني بنشوفهم بيعانوا منه موضوع الدهون الثلاثية. احنا انصحهم نصيحة يعني سواء اللي هو سليم او المريض يعني عليه انه مثلا كل مثلا 6 أشهر يروح يعمل فحص الدهون الثلاثية والكوليسترول ايضا يعمل السكر التراكمي لانه الدهون هي مفتاح لهذه العلل.
0: مفتاح العلل للسكر. نعم. رفع ضغط الدم.
2: نعم ايضا حتى الموضوع انسداد الشرايين هذه مهمة جدا.
0: نعم وكذلك باقي معنا مثل البرس والبهاك.
2: نعم.
0: والصدفية ايضا بإذن الله سبحانه وتعالى
2: اللي عندها البرص والبهاق احنا يعني اللي بيسمعني الآن في قرية أو في مديرية أو في محافظة
0: أو يشاهدنا كذا.
2: نعم أو في الفيسبوك فأنا يعني بفضل الله سبحانه وتعالى يعني علاج بنجاح نقول 10% اللي مثلا بيعانوا من البرص أو البهاق سواء كان يعني رجل أو امرأة فيوجد علاج وبنجاح تام 100%. طبعا هذا الحالة ما فيش علاج في الطب الحديث بتتأخر العلاجات البعض مثلا بيأخذ علاج مرهم يروح ويرجع يعني بهذا الشكل. لكن بالنسبة لموضوع الأعشاب نعطيه علاج ونوثق معه قبل العلاج وأيضا بعد العلاج.
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
4: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
4: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
0: إذن سامعنا الكرام الذي بيسمعنا والذي بيشاهدنا للاستفسار أو إرسال الفحوصات الذي عندك أو حالتك على أحد هذه الأرقام 37-24-6416 أو 37-22-24-74.
2: نعم وأيضا يعني أوجه كلمة اللي مثلا قد بتعالجوا عندنا يعني مراجعته لنا بعد العلاج دليل على الوعي يعني واهتمام بصحته.
0: لأنه أنا قد أنا دائما تشكي دائما أنه البعض يأخذ العلاج ويبصر أنه فاده ما عاد يبدي.
2: أيوه يعني أو مثلا بيتحسن يعني كذا مثلا 50% 70% 20%
0: يطنش ما عاد
2: يطنش بعدين لما يعمل لك فترة سنة ولا 5 شهور
0: ونقدو تاعب.

0: نرجع نعالجه من البداية. هذا نادرا، بس أنا أنصح إنه أي شخص عالج عندي، لأنه إحنا بنجيب أعشاب، يعني بنجيب علاج، الأعشاب فيها مركبات، فيها مواد زي ما الأدوية اللي بيستخدمها تماما، يعني بتعمل مفعولها بالجسم. فإذا كانت مثلا للشفاء فضل الله سبحانه وتعالى 100% الحمد لله، باقي أي مشكلة عليه أن يزورني ويراجعني على أساس نقيم الحالة. وأيضا إذا مثلا كان بيعاني من أي مرض يعمل الفحوصات اللي هي اللي شفناها قبل العلاج، وأيضا يعمل فحوصات جديدة اللي بعد العلاج.
1: نعم، إذن نصائحك إن شاء الله أنا بنسمعها. نأخذ الاتصال الأول ونقول ألو. السلام عليكم.
2: ألو.
1: مرحبا، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: حياكم الله، معك يحيى صلح من الإذاعة، برنامج طب البديل مع الباحث خليل. من معنا؟
2: أهلا وسهلا، معاكم علي محمد السياري.
0: حياكم
1: علي محمد السياغي من الحيمة.
2: أيوة، من الحيمة الداخلية.
1: مرحبا بك ومرحبا بكل بيت السياغي، تفضل يا علي، ما كان عندك؟
2: حياكم الله. والله يا عمي، ها كان عندي الملح، كان فيها الضغط والسكر.
1: كم كان قدلها؟
2: والقلب. ها؟
1: كانت تتناول أدوية للضغط والسكر ولا كيف؟
0: لا، عندها القلب.
2: والقلب قلت لي بنعالجها أكثر من سنة ونص.
1: يعني عندها المشكلة الرئيسية، المرض الرئيسي هو القلب.
2: ها؟
1: القلب.
2: ها؟
1: أيوة، قل لنا ما هو. أنت جيت لعند الدكتور خليل ولا كيف؟
2: وبعدها أتيت صنعاء كلها ولا خليت مستشفى، لا مدنة للصباحة لا ما تدرس علي ميسا كذا. وبعدها بنسمعكم معكم مقابلة في الإذاعة مع الدكتور خليل بارك الله فيه.
1: نعم
2: سمعت.
1: أيوة،
2: وبعدها قلت والله أنا عاد أزوركم. ما يخليت المريض لا سمي، قالت خلاص قد بطلنا مسافر. وقلت والله أنا جاء أزور الدكتور هذا، حزت طيب نفسي. فالحمد لله زرنا قبل في 15 رمضان.
1: نعم،
2: أتالنا جرعة والحمد لله بالحين، والحمد لله بخيره.
1: كيف بخيره؟
2: واليوم هذا زرنا مرة ثانية.
1: يعني الآن زوجتك تمام؟ إيش كانت تعاني؟ ما هي الأعراض اللي كانت تعاني منها؟
2: قلنا لك كان في الضغط، ما كان تأكل، ما كان ترقد، وحيانا هبوط، والمهم لبي جلبي.
0: يعني كان عندها مرض القلب. أنت على ما كلمتني اليوم،
2: والقلب. أيوة أنت... والقلب.
0: طبعا انت عملت كشافه قبل العلاج، واليوم جيتني بالكشافه بالايكو.
2: قبل العلاج قرروا لنا، قالوا قصره.
0: نعم، دعامه.
1: وذا الحين؟
2: ايوه، وبعدها قالوا دعامه. فانا سمعت انا مقابله معاكم بالاذاعه، قلت ايش قاعد تزور الدكتور خليل.
0: الحمد لله،
2: الحمد لله زرنا بالحين، اتانا احلى الحمد لله رب العالمين. فعلنا الجرعه الاولى ما حتى اليوم،
1: وفعلتوا أشعاع يكون مرة ثانية.
0: نعم،
2: واليوم فعلنا أشعاع ثانية، فعلنا فحص وكشافة، ورجعنا الحمد لله تحسن بعينه مشابه
0: الحمد لله.
1: يعني في فرق بين الإيكو الأول قبل ما تجول المركز وبين الإيكو اليوم بعد ما استخدمت العلاج، في فرق؟
2: قلنا فرق. أين أنت؟
1: الحمد لله،
0: الحمد لله. وشكرا. طبعا يا ابن السياغي،
2: أيوة.
0: كان وضعها، يعني حالتها كيف كانت؟ قادر تمشي؟ تتعب عندما تطلع الدرج او
2: لا؟ لا كان تمشي، كان ما والله ما كان زمان لا زمان. وبعدها عاد ما كان ترقد الا وانا جنب راسها، كان ترقد عملت تطلقها.
0: يعني كانت اذا نامت على ظهرها جهه كتمه، يعني سوائل قذيفه حول.
2: أيوة. الحين الحمد لله ترقد، بتاكل،
1: بتشتي،
2: الحمد لله.
1: الحمد لله.
0: طيب يا ابن السياغي، ايش توجه من رساله لهؤلاء اللي بيعانوا من امراض القلب؟ طالما وقد يعني
2: انا اوجه لهم رساله، علي عندهم مرض يزور الدكتور خليل بعمل مشغول سعمه وبعمله.
0: نعم،
2: بعمله وعمله.
1: اذا الحمد لله على شفاء زوجتك. اسال الله سبحانه وتعالى انه ما عاد تمر ايام الا وعد. ايضا ترجع تتصل بنا وتقول بخير، متشافي، متعافي بكرم الله.
0: الحمد لله. بالنسبه لها
1: في امان الله،
0: الايكو اللي عملناه بالنسبه لموضوع الانسداد وايضا التوسع في الاذين طبيعي جدا. وايضا الاعراض اللي عندها،
1: خليني اقاطعك.
0: نعم،
1: من الاروع انه عندما يكون الواحد صاحب ثقه.
0: نعم،
1: والذي يعجبني فيك عندما ياتي المريض وعنده الايكو، عنده التشخيص.
0: نعم،
1: وتدي له الجرعه وتقول له تعود الي.
0: نعم،
1: بايكو جديد وايضا تقرير جديد.
0: نعم، هذا هو الافضل بالمعالجه، يعني للمريض وللطبيب.
1: نعم،
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
4: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
4: الباحث خليل للطب البديل.
5: الطب البديل.
0: بعض الناس بيقول لك انا خلاص تحسنت انا يعني مثلا بخير وما عاد بيرجعش حتى بيجي مثلا عندي.
1: ايوه لكن هذا للمستمعين هذا هو عامل ثقه.
0: نعم.
1: فانا بينكرر على المستمعين بياتي الى المركز وقد عنده هذا الاول صياغي بيقولوا له انه محتاج الى قسطره. نعم. المراحه كي قالت انا خلاص تعبت ما عاد انا ايش حكه بيسمعنا جاء للمركز وصل المركز التولم جرعه شاف الايكو الدكتور خليل شاف الايكو وشاف كذا والتولم الجرعه وقال تعود الي عادوا إليه بيقول اليوم وصار سوى أشعة أو إيكو اليوم. نعم. الفرق كبير والمرافي تتماثل إلى الشفاء والشفاء الكبير. ما كنت تعرف درقود والآن درقود ونصير إلى اتصال آخر ونسأل الله الشفاء للجميع ونقول ألو. أيوة
6: ألو
1: السلام عليكم.
6: السلام ورحمة الله.
1: حيابك من معنا؟
6: معك مجمل النمراني.
1: مجمل النمراني من أين يا مجمل؟
6: من بني مطر.
1: تحياتنا لأهل بني مطر وحيا بك يا مجمل. قل لنا أنا معي الباحث خليل الآن معك يا صلح من الإذاعة إيش كنت تعاني أو ما هو المرض الذي كان معك؟
6: يعني أنا جبت تعالج عند مدرسة المرة الأولى على القلب وهذا المرة الثانية تعالج شوي المرجع.
1: من هو ذي أنت كان عندك القلب؟
6: ها؟
1: أنت كان عندك القلب أنت؟
6: أيوة تعال أشكل القلب كان عندي انسدار في الشريان الأيمن المنعكس. تعال أشكل عنده والحمد لله وشفيت له الحمد وبعدها كان عندي المعدة والجهاز الهضمي يعني
0: يا نمراني.
1: طيب أنا اشتياس على هنا يا دكتور صبر. أنت بتقول أنه كان عندك يعني في الشريان المنعكس وانسداد إيش دراك أنك أنت بتقول تشافيت ما دراك يعني كيف لما عرفت أنك تشافيت هل عرض سارت ولا كيف؟ ألو؟
6: كان عندي الشريان الأيسر قلت لك الأيسر التاجي الشريان التاجي الأيسر.
1: أيوة المنعكس. أيوة
6: والشريان الأيمن المنعكس.
1: أها.
6: التاجي كان عندي يعني قلب دايت يعني انسداد في الشريان الأيمن والشريان الأيسر انسداد تاع يعني.
1: ما كنت تعاني كيف كنت تعاني كنت تعاني المشياء
6: يعني
1: النهلة
6: يعني كان يعني بداية جوفة
1: يعني أي يعني عندما كنت رقود عندما كنت تمشي عندما تشتغل تتعب ولا
6: ما كان فكر أمشي خلاص يعني إذا كنت تعبت من المشي ولا هذا بعد سرت المستشفيات وبعدها رحت عند المستشفى الخليل.
1: أيوة
0: طيب في المستشفيات
6: العلاج التالي العلاج استخدمته حوالي شهر أو أكثر عجلة والحمد لله شفيت بعدها أمشي طبيعي
0: الحمد لله
6: أمشي طبيعي أطلع طبيعي ما عبش النهل هذا ولا التعب
0: الحمد لله. يا نمراني في المستشفيات الأطباء إيش قالوا لك إيش يعملوا لك يعني هل علاج أو دعامة أو عملية؟
6: المستشفيات يعني ما بذكر له شيء
0: ممتاز.
1: أيوة بس ما قالوا إيش تعمل؟
6: قال يعني قال أول مستشفى قال لي سألني قال يعني ضروري أعمل 5 دعامات حوالي $5,000
1: أيوة
6: أيوة 5 دعامات وبعدها رحت عند الدكتور في مركز القلب يعني دكتور مشهور هذا قال لي ضروري يوم غدا يعني حضرت عند هالليل قال بكرة أعمل لك عملية شق زراعة شرايين $7,000
0: قلب مفتوح
1: أيوة أيوة
6: أيوة قلت له تمام يا الله روحت على ضريت صرت عند الدكتور خليل بالتالي علاج استخدمته حوالي 30 يوم والحمد لله وشفيت الآن أنا في أثناء الصحة
0: الحمد لله وشكر الله الآن.
1: طيب أنت بعد ما حسيت الآن بالشفاء أنت عاد عملت أشعة إيكو أو كذا تأكد؟
6: الحمد لله يعني أيوة أبو الله الحمد لله
0: وشكر الله. وطبعاً
6: تعالج يعني للجهاز الهضمي والمعدة سمع أخذ استخدمت علاج الجهاز الهضمي مع المعدة يعني كان عندي ارتخاء في المعدة وغثيان يعني واصل وقلق يعني وأشرهب وتعالجت.
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
4: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
3: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية واستبشر بنتائج أول جرعة
4: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات
3: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري
4: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر
3: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
4: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
3: التهاب وتليف الكبد،
4: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
3: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
4: علاج البواسير،
3: علاج البهاق والبرص.
4: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
4: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل، الطب البديل.
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
4: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
4: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل، الطب البديل.
6: والحمد لله الآن،
0: لها
6: الحمد لله،
0: الحمد لله وشكر لله، الحمد لله. طيب يا نمراني، ايش توجه من رسالة مثلا للجهات المختصة وايضا للمواطنين اللي بيعانوا من امراض القلب؟
6: اوجه هذه رسالتي لمن كان مريض او يعاني من المعدة او من الجهاز الهضمي او من تسددات الشرايين، فعليها ان يزور مركز الباحث خليل ويتعتى يعني بالخير ان شاء الله، انه يلقى علاجها افضل من المستشفيات من اي او من اي مكان.
0: الحمد لله وشكر الله، حفظك الله ورعاك يا نمراني، حفظك الله. الله يمنعك بالصحة والعافية.
6: آمين إن شاء الله.
1: هيا في أمان الله. أمان الله. طبعاً مبشرات أي عنده انسداد، وانسداد تام، وهناك من أشار عليه ازدراعة شرايين، وهناك من أشار عليه خمس دعامات. اتوكل على الله وزار مركز الباحث خليل في بيت بوس.
0: طبعاً طبعاً يا عم يحيى، الموضوع هذا عندما تكلم احنا بالنسبة لنا يعني بنتكلم بشيء بسيط، يعني حاجة بنقدمها، يعني هي تعتبر بفضل الله سبحانه وتعالى إنجاز عظيم، لأنه لا. في العالم كامل ما فيش علاج اللي بيعالج انسداد الشرايين أو مثلا تضييق الشرايين، أنه مثلا يدي له حبوب أو علاج عدا مثلا اللي مثلا بيحصل له جلطة، بيعدوا له مذيبات الجلطات، هيبارين ورفارين ما إلى ذلك، يعني مؤقت. بعدها يعمل له قصة استكشافية، بعدين يعمل له دعامة أو يعمل له قلب مفتوح، يعني زراعة شرايين. لكن يوجد علاج بهذا، يعني بدون هذا الطرق كامل،
1: بدون أي تدخل جراحي، بدون كذا،
0: نعم، ويعني شيء عظيم جدا.
1: نعم،
0: احنا انا بالنسبة لي يعني دائما وجه رسالتي للجهات المختصة مثلا في وزارة الصحة او
1: انا مشتيش يا دكتور ندخل، انا داري.
0: نعم، احنا نتكلم الان
1: همك كيف تخدم بلد، كيف تخدم وطن، ويكون هناك الجهات ذات الاختصاص يتساعدوا معك في ابحاثك في عملك. نعم، ويكون في هناك توأمة ما بين العمل الإداري حق الدولة وبين فكر،
0: يعتمدوا العلاج، ندرس. نعم، العلاج، نجرب يعني بالطرق العلمية اللي يريدوها طبيعي جدا، ويتم تعميم العلاج واعتماده في السوق
1: إن شاء الله. أنه مع الأيام بيجي هذا. أنا أدعو جميع المستمعين الذي بيسمعوني، أنت عندك شيء من القلب، قد عندك أشعاتك، قد خلاص حددوا إيش الذي عندك، اعمل لك زيارة إلى مركز الباحث خليل، أو ارسل حالتك على 37-24-64-16 أو 37-22-22-47.
0: نعيد لهم الرقم لأنه بعض الوقت بيقول
1: عن شاء الله تصلوا عن نعيد.
0: يلا تفضل.
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
4: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
4: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل، الطب البديل.
1: إذا عيد الرقم أنت بصوتك لا ما يجاوب. نعم، هذا ألو، عيد الرقم.
0: بالنسبة للرقم 37-246-416 وأيضا الرقم الثاني 37-22-22-74 37-42-74 هذا بالنسبة للرقم، وأيضا بالنسبة للمكان يعني تأكدوا من المكان بالقرب من جولة بيت بوس، جوار مجمع مول العرب التجاري، هذا يعني شارع 50 جولة بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: نعم، أيضا نجلل اتصالوا نقول له
6: دكتور. السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
6: السلام عليكم.
0: وعليك السلام، حياكم الله.
6: الله يحييك، كيف حالك؟
0: سلم حالك وعافاك، الحمد لله.
1: من معنا؟
6: عبد العزيز علي محمد عطية.
1: عبد العزيز علي محمد عطية، من أين يا عبد العزيز؟
6: من سنحان بيت الشاطبي.
1: يا حيا بهلنا في سنحان وبيت الشاطبي. ها، الحمد لله على السلامة. أنت كان عندك مرض ولا أنت كنت مريض ولا كيف أنت زرت
6: الدار؟ أنا كنت مريض يا أستاذ، وبعدين يعني كان عندي البواسير كنت أعاني منها يعني سنين على ما هي، ويعني
5: وتعبت منها وكرهت حياتي بسبب البواسر هذا. ولبجنا في المستشفيات مراهم بها ناس وناس يقول عملي وناس يقول جرنجة وناس يقول أفعل أزيت من حق السيارات. المهم كرهت حياتي والحمد لله بفضل الله يعني توفقت. جيت عند الدكتور خليل في بيت بوس ذكر العيادة والتالي علاجي الحمد لله يعني ما جيت ثلاثة أربع أيام والحمد لله يعني بسرت الحياة من جديد.
1: طيب اسمعني صلي على محمد وعلى آل محمد.
5: اللهم صل وسلم على
1: محمد. أنت البواسير هذا كم لك بتعاني منها؟ كان كم قد لك؟
5: أنت مدلين تنجي 10 سنين.
1: أوه. وأيحن زرت المركز؟
5: زرت المركز قبل 17
1: أقرأ. قبل 17 أخذت جرعة مرة واحدة ولا مرتين؟
5: مرة واحدة الحمد لله ورجعت زدت أولي جرعة والحمد لله يعني فتنت من أول جرعة الحمد لله.
1: يعني أنت الآن تمام 100% بخير؟
5: الحمد لله تمام 100% بخير أصلا.
0: الحمد لله وشكر الله. الحمد لله.
1: إذا الحمد وشكر
0: لله. بالنسبة للبواسير ناس كثير بيعانوا من البواسير، الأعراض اللي كانت بتجي لك يعني لو توضح نوع الأعراض اللي كانت بتجي لك.
5: الأعراض اللي كانت بتجي لي كان يقعد تشتتات وخروج يعني حاجة
0: يعني بروز المقعد يعني بواسير درجة رابعة.
5: أيوة درجة رابعة خروج من أيوة وتشتتات وألم وزمد يعني وجع كبير وهذا ما كان يأثر على رأسي وجع في رأسي وتعب يعني بسرعة بس رجعهم بأي عمل مجهود إلا يستأذن التهابات ويأثر علي وما بش حاجة الذي يعني بعد الألم لو استخدم مهدئات إبر يعني فلتر إن هذا المهدئات والزي ما ينبعنش كل يعني حياة كانت الحياة يعني إنك هذا الصدق.
0: الحمد لله.
5: الحمد لله يعني إني وفقت ورحم الرحمين إلهمني يعني بالدكتور خليل والحمد لله ان الحمد لله اني
1: فهمت نهائيا. طيب طيب شاطبيب ايش تنصح المستمعين الذي بيسمعونا؟
5: ها
1: ايش تنصحهم ما تقولوا لهم؟
5: والله انصح الذي بيعاني من البواسير ولا اي مرض قدات ولدت والدتي قبل يمكن اسبوع البالة عندكم والحمد لله قد بخير والدتي والغل امي.
0: ايش كان عندها؟
1: ايش كان عندها؟
5: كان عندها الم في الركب ووضي وضي هكذا و وشكر وضيق والحمد لله يعني استخدمت الجرعة ورويناها في الطريق حتى استخدم الجرعة والحمد لله يعني بخلت رغم قد الله بقيت علاجات من هنا ومن هنا معها يمكن شواء العلاجات ما نبع الناس لكن الحمد لله آه يعني الدكتور خليل هذا على عشر حتى الحمد لله يعني بفضل الله انه بنبخر الحمد لله.
0: الحمد لله يعني الوالدة الآن قد بتخطى ما عاد بش وجع فيها الركب.
5: الحمد لله بتخطى وقالت متحسنين الحمد لله.
1: هيا خليها تدعي لنا واحنا نسأل الله سبحانه وتعالى اللطف لكم ولكل من يسمعنا وشكرا لك. شكرا في أمان الله. طبعا سامعين الكرام هناك رسائل كثيرة اشتوا رقم وعنوان المركز. عنوان المركز صنعاء بيت بوس جوار مجمع العرب. رقم التلفون أو التواصل أو تشتي ترسل واتس أو حالتك وأشعاتك والمختبر الذي معك على 37-24-6416 أو على 37-22-22-74. المركز مركز الباحث خليل صنعاء بيت بوس جوار مجمع العرب. نشل هذا الاتصال ونقول ألو.
7: ألو
1: مرحبا وسهلا حياك.
7: السلام عليكم.
1: عليك سلام الله. من معنا؟
7: ألو.
1: أيوة من معي؟
7: علي عبد محمد النهاري.
1: علي عبد محمد النهاري من أين يا علي؟
7: من صنعاء. ما أصلي من ريانة بس ساكن صنعاء.
1: ساكن في صنعاء. مرحبا بك يا علي. زرت مركز الباحث خليل؟
7: أيوة زرنا.
1: إيش كان عندك؟
7: أنا عندي البواسير.
1: كان عندك البواسير. هذا متى كانت الزيارة حقك؟
7: كانت قبل 17 يوم أو 18.
1: قبل 17 يوم. كم لك تعاني من البواسير؟
7: يمكن حاجة هذا سبع سنوات.
1: سبع سنوات. طيب أنت أول ما يعني ما زرت المركز ما زرت الباحث خليل إلا مرة واحدة؟
7: لا مرة واحدة وزرته مرة ثانية يعني عند وقت ضمي إلى هنا.
1: أنت الآن كيف حالتك أنت الآن؟
7: رحت ضمي بس فقط لأني أنا جلست عشريات 9 أيام وأنا بخير الحمد لله.
0: الحمد لله وشكر الله. يا ابن النهاري. راديو دلتا.
8: ليش يكون عندك صديق واحد مقرب بس وانت الآن بإمكانك يكون معك 2 و3 و4 وحتى 5 أصدقاء كمان تتصل لهم وتتكلم معهم براحتك مع خدمة أصدقائي. احصل على تخفيض في تعرفة المكالمات لخمسة أرقام يمن موبايل وبدون أي اشتراك شهري. بريال ونص خذ راحتك في الكلام. للاشتراك في الخدمة اتصل على 333 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات ارسل أصدقائي إلى 123 مجانا.
9: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
10: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
11: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
10: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
11: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
10: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
11: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
10: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
11: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
10: التهاب وتليف الكبد.
11: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
10: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
11: علاج البواسير.
10: علاج البهاق والبرص.
11: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
10: تليفون 37246416 أو 777-22-24-74.
11: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
12: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
13: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
14: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
15: شمي عشان تتأكدي.
16: الآن الداك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحته مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
17: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية ذرة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
2: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية، هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
2: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء، حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
3: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
5: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
6: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
5: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
6: الباحث خليل للطب البديل.
7: أقصد لك توضح للمستمع اللي بيسمعنا الآن أنه مثلا قلت لك 7 سنوات بتعاين البواسير، لو توضح إيش كانت الأعراض اللي بتجي لك وكيف كان وضعك مثلا على أساس يفهمون الناس كيف كنت وكيف أصبحت بعد العلاج بفضل الله.
8: كانت الأعراض اللي بتجي لي كان يعني ما أقدر أجلس، يعني كان خارج مني.
7: نعم. عرف
8: درجة ودم نازل واصل. الحمد لله وشكر لله. وبعدين كان ما أقدرش أكل، يعني مطني كان يفصل من جسمي. الحمد لله
7: لما زرت
8: معكم الحمد لله
7: وشكرا
8: لله، في خلال 9 أيام
7: وأنا بخير الحمد لله. أنا بالنسبة لي ذاكر لك لأنه جيت عندي العودة الأخيرة يمكن قبل 3 أو 4 أيام بأول زيارة، مش كنت ما كنت قادر تجلس، يعني جلسة جلوس طبيعي لا جانبي لأنه كان عندك البواسير من الدرجة الرابعة.
8: إيه كانت عندي من الدرجة الرابعة الحمد لله.
7: طبعا في المستشفيات إيش مثلا التشخيص العلاج اللي مثلا نصحوك فيها أول التشخيص؟
8: يعني تشخص يقول لك ما بدك تسوي عمليه وتعالك في عده مستشفيات، يعني من اصحاب الدكاتره هذا اللي تبع البواسير كان كل ما تعالج يعني فتره العلاج ويرجع، لكن لما صار عندك الحمد لله شكرا لله الان بخير الحمد لله. وانصح اي شخص يعني من البواسير انه يتجه للدكتور خليل، قولوا منا جزيل الشكر والتقدير.
9: شكرا لك. طيب والوالده ايش كان عندها؟ أمك إيش كان عندها؟
8: أمي عندها تحكك في المفاصل، بس ما زالت يعني لها 4 أيام أو 5 أيام ما زالت تعاني،
9: يعني عادها تحت العلاج.
8: أيوة ما زالت يعني تستخدم العلاج ما قد.
7: إن شاء الله إن شاء الله أن الله يمن عليها بالعافية، وإذا خلص علاجها وأمورها طيبة الحمد لله، باقي لها أي مشكلة أو مثلا باقي أعراض عود لها عندي مرة أخرى. ونتمنى لك ولوالدتك والجميع المستمعين الخير والصحة والسلام والعافية.
9: وأنا أيضا بدوري أنصح كل من بيسمعنا الآن، إذا شي معك أب أو أنت بنفسك إذا قدك بتحس أن قد عندك شيء في المفاصل، لا تريع مبلغ لو ما قدي تتحك واك لو ما قدي تسارت نصها.
7: نعم.
9: القط بنفسك من البداية وصير دورة للمركز.
7: نعم.
9: وخذ لك جرعة يعزز حك العظم، يعزز القوة فيها والمفاصل والسيليديوم والمادة و...
7: نعم.
9: شل لك الجرعة حكا وكن قد نفسك، لا تراعي لو ما دبرك.
7: نعم. أنت ذكرت نقطة مهمة يا عم يحيى، بالنسبة للأمراض المفاصل بيجي عندي أسأله كم لك مريض، قال لي 10، كم؟ أيوه. قال 5، قال كم؟ ونشوف الكشافة قد عندها احتكاك، وهذا يعني يحتاج علاج من شهر إلى 3 أشهر نعالجه. والبعض الحمد لله ما بيغلق شهر إلا بخير، بس إنه فترة اللي يجي عندي قد عندها مشكلة قد
9: يعني عين هي المفاصل
7: مغلق بعض. أيوة. قد يحتاج يقول لك عمل مفصل صناعي، والحمد لله بيتعالجوا.
9: إذا متابعينا الكرام نسير للفاصل ونرجع لكم.
5: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
6: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
5: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
6: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
9: إذا نستمعين الكرام مشاهدين الكرام، أحيي الناس اللي معنا في اللايف، وأنصح يعني تعملوا أجر، لأن هناك ناس يخسر آلاف الدولارات دون نتيجة. فاعملوا مشاركة للبث، ارسلوا نصائحكم، لأنه أنتم الدال على الخير كفاعله، والله أنه أجر. أنا يحصل أقدم شهادتي لله سبحانه وتعالى، أكثر من حالة اللي هي القدم السكري أمام عيني قدها سود سود، ويبدأ يحط يديرها الجرعة ويبدأ يعالجه، يجي بعد أسبوع ويتصل بالدكتور ما بلاجي، أقول له يا أخي أنا في آخر الدنيا في هايل، وقال ما بلاجي لا أجل يثبت لي، وأجي ألاقي ذي كانت سود قد شرايين الدم بدأ الدم يجري فيها يعني تماثل الأشفاء، أقول له كيف؟ يقول لم أكن أذوق النوم من الصقيق ومن الألم ومن الآن، قالوا من الريحة، والآن قلبي خير، أنا الآن أنا بين أحس أننا في القدم السكري. قبل ما تصير تحاول أنك تبتر تقطع تزيد، افعل لك زيارة إلى مركز الباحث خليل في صنعاء بيت بوس جوار مجمع العرب للملابس الجاهزة، أو ارسل حالتك أو اتصل على 37-246-416 أو 37-22-22-74. ونستقبل هذه المكالمة ونقول ألو ألو ألو، السلام عليكم. طبعا دكتور أنا أحيي فيك روحك الهدوء، وكيف عندما تستقبل طبعا المرضى، كيف عندما تتساعد مع هذا. طبعا الناس من بيسمعنا ومن بيشاهدنا، وكأن الأخ خليل زارع في الحوش حقه أو فوق الجباء وداخل السيارة، الأعشاب لا الأعشاب بحثك، يعني بحث وتنقيب عنها وتحديد مكانها ومتى تقطف، متى كيف يتم تجهيزها، هل على الشمس هل بين الظلال، أي حين يدعكها أي كيف دباس كيف إيش يأخذ من هذه العشبة، مش من جاء عشب لا ماشي أمام عيني استخدم عشبة وعمل تجربة لحاله لنفسه، يعني كانت تجربة حول
7: نعم على موضوع التوسع في الأوردة
9: أيوة
7: نعم.
9: فقلت له قال أنا أشتيع طبعا عملها، وبعدها بيومين جاء قال لي قال خذ لك، قلت له قال خذ لك يا أخي أنا شربت أمامك، قلت له وأقوم أشرب معه. طبعا الكل يعرف كنت كل ما أطلع في الإذاعة في الهواء لابد ما أسعل مع كل 5-6 كلمات
7: نعم.
9: وأخذت مرة واحدة جرعة، ويفترض لأنك أنا أخذت مرة ثانية ما عاد أخذتهاش
7: الحمد لله،
9: يعني أنا واحد من المهملين، لكن الحمد لله الحمد لله أني بخير. معنا اتصال، نشيل الاتصال ونقول ألو.
10: ألو السلام عليكم.
9: عليكم السلام ورحمة الله، من معنا؟
10: معكم أحمد علي عبد الرحمن.
9: أحمد علي عبد الرحمن
10: الجبر
9: الجلال
7: الجبر
10: نعم
9: الجلال نعم. حيابك عادك ابن العم.
10: الله يحييكم ويعافيكم.
9: الله يحييكم. بيت الجلال من أينه؟
10: من محافظة دمار.
9: يا حيابك وحياب أهل دمار. قل لي يا عبد الرحمن، ما هو الذي كان تعاني أو زرت الدكتور أو كيف؟
10: يعني كان في العائلة حقي يعني بواسير داخلية
9: نعم،
10: يعني تشقق
9: نعم. وزرت المركز؟ ألو
10: بيكو مستشفى لا جميع المستشفيات
9: ها،
10: وفعلا يعني تعبت وخسرت يعني، وكل واحد ادى علاجات من صلاه، وبعض الدكتورات يعني قررنا اسمه قررنا لها عملية
9: نعم،
10: ويعني ب600,000 عينت قلت ما هو سابر يعني عملية، ما كان بيش معي زلط ولا كان معي ذاو رحت عند دكتورة ثانية وهي استخدمت علاج، جدت لي علاجات وذاو حاول ب300 يعني 200,000 250,000
9: نعم.
10: وفي الأخير يعني تعبت، وكان كانت تستخدم يعني حبوب مهدئات يوميا ويعني ما كانت تدخل أصلا ما تتبرز إلا يعني بحبوب مهدئة،
9: يعني ما بشي نتيجة ما بشي نتيجة،
7: كان فيها تشبهات
10: ولا في أي نتيجة.
9: أها وبعدين من دلك على الدكتور خليل؟
10: ما حد دلني على الدكتور خليل، كنت أجي والعائلة حقي كانت تسمع الإعلانات حقكم يعني كل ليلة
9: نعم،
10: وكأنها يعني بتدور الصحة والعافية من أي وجه من
9: لا
10: أي جهة.
9: لا إله إلا الله نعم.
10: وبعدين كانت تكلمني العائلة حقي كانت تقول لي يعني بينت مع الإعلانات قالوا بتعالجوا وبتبخيروا وبتصل لهم بتصل على الأمراض وبتبخيروا، وأنا يعني شكيت ما صدقت
9: مش مصدق أيوه
10: شكيت، قلت يعني كلهم التجار الأطباء هكذا هم بيتاجروا متاجرة يعني كل واحد بيدور يعني هم شيء رزق
9: نعم. وبعدين
10: وأنا استغربت يعني أن الدكتور خليل من النوادر الذي حصلتها في اليمن.
5: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل.
6: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
5: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
6: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
9: وفي في في وجهة نظرك انه فرضا انا يحيى صلح عدا بيع ذمتي ان انا اطلع مع فرضا مع الاخ خليل واطلع معه وابيع ذمتي واجلب الناس وانا بين كذب، هل تتوقع هذا؟ انت تسمعني في الاذاعه من اول من زمان ولا لا؟ انت بديت تتابعني في الاذاعه؟
11: ايوه.
9: هل يعقل انت في مخيلتك انه انا ممكن ابيع ذمتي ودي رقبتي واقول للناس سيروا للاخ الباحث خليل للدكتور خليل وانا اكذب؟ هل يعقل ان انا ممكن افعل كذا، ابيع نفسي وابيع جمهوري وابيع المصداقيه و
11: الله الله الله الله؟ يعني ما هو سابر.
9: المرة حقك تشافت؟
11: الحمد لله تبخيرت يعني، وباقي معها العلاج يعني بعض العلاج اللي تشربه يعني مره في اليوم، باقي معها مني يمكن قليل وباقي معها شويه من الدهان. والحمد لله رجعت عادتها الطبيعيه
7: الحمد لله وشكر الله. يا ابن الجلال، يعني مثلا انت ذكرت سابقا انه ما كانت تقدر الحمام الا بمهدات يعني تشققات، وايضا يعني هل كان في بروز للبواسير؟
11: الحمد لله باول جرعه رجعت الى عادتها الطبيعيه
7: الحمد لله وشكر الله. طبعا يا ابن الجلال ايش توجه من رساله يعني اللي بيعانون من امراض البواسير؟ طالما انت
11: نشكركم يا دكتور على حسن جهودكم وبذلكم هذا العمل العظيم، العمل الذي يرضي الله ورسوله.
7: حفظك الله ورعاك.
9: وما تقول
11: وخاصه انصح بقيه الاطباء، انصحهم ان لا يتساهلوا في مثل هذه الاعمال في مداواه الامراض، وان يكرسوا جهودهم وعطاهم لإحياء هذه الأنفس بجد واجتهاد وإثقال ومعرفة تامة.
7: نعم.
11: والشفاء بيد وجل.
9: وما تقول للجمهور الذي بيسمعنا، هل يتوجه إذا عنده حالة مثل هذه الحالات أو كذا يتوجه للدكتور خليل؟
11: هذه الشهادة يعني هو أكبر شاهد، عائلتي قدامي أمام عيني، هذه الشهادة هي للمستمعين والمستمعات، شهادة لله ولرسوله على أن عملكم هو من أفضل الأعمال، وحسن علاجكم ومداواتكم لهذا المرض الذي تم على أحسن حال ورجعوك حياتهم الطبيعية.
9: الحمد لله.
11: لكن في الأخير لا يسعني إلا أن أقول حفظكم الله وأمد بأعماركم وأبقاكم ووفقكم لأحسن حال، وإن شاء الله سوف نزوركم محبة لكم يعني ومشافهاتكم إن شاء الله في الأيام
7: القادمة. حفظك الله.
9: أهلا وسهلا بك، ونسأل الله سبحانه وتعالى دوام الصحة والشفاء لأهلك ولعائلتك ولك ولكل من يسمعنا. إذن مستمعي الكرام، طبعا مثل ما قال الأخ من بيت الجلال من ذمار، قال كان شاكك بس المرة حكوا تزن عليه وتقول لنا بين اسمع، لأنه هي المتضررة، هي الذي بتتألم يا كذا، وقال أنا شاكك وراح للمركز وراحنا عند الدكتور وهو شاكك. اليوم بيعلن
12: الساعة الآن 10:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
13: الخضروات أنواع،
14: الفواكه أنواع،
13: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
14: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
13: منتجات LG
14: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
13: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
14: مكانس،
13: كاويات،
14: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
13: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
14: البيت الحديث مجموعة شماخ.
15: راديو دلتا. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرز؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
5: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
6: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
7: يحتاج جسمك يوميا إلى بروتين عالي الجودة ليحافظ على صحته ونشاطه. الدجاج والبيض من أفضل مصادر هذا البروتين، لما يحتويانه من جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي تساعد على بناء العضلات وتجديد الخلايا ودعم النمو وتعزيز المناعة. غذاؤك المتوازن أساس صحتك. تربية الدواجن، ثقة وغذاء.
8: Just found it.

0: 7:11. الساعة الآن 10:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: لأنك مميز، سبأفون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأفون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأفون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: شخصيات

مجاعة الصين الكبرى، واحدة من أفجع الكوارث الإنسانية على مر التاريخ، بأكبر عدد ضحايا مسجل بعد الحرب العالمية الثانية، راح ضحيتها أكثر من 40 مليون صيني. مجاعة تسببت في انتشار آكل لحوم البشر أكثر من أي وقت مضى. مجاعة نجمت عن سياسات الحرب الشيوعية والذي حاول التلاعب بالتوازن البيئي وفرض سيطرته على الحياة عنوة. لم يكن الحزب يعلم أن تلك السيطرة ستتسبب في مقتل ملايين السكان في غمضة عين. في عام 1958 قرر رئيس الحزب الشيوعي الصيني ماو تسي تونغ أن يدخل العديد من التغيرات الجذرية على السياسات الزراعية في البلاد بهدف ضمان التقدم في المجالين الزراعي والصناعي، وبدأ حملة جديدة كليا أطلق عليها القفز العظيم للأمام. فرض ماو تسي تونغ حظرا على ملكية المزارع مع تطبيق عقوبات على غير الملتزمين، وقرر أن يحول عمل المزارعين إلى المصانع ويضع المزارع في أيدي بعض المتخصصين الذين يزرعون أنواعا معينة من المحاصيل لضمان خدمة الإنتاج الصناعي الجديد في البلاد. لم يكتفي ماو تسي تونغ بهذا فقط، بل قرر إطلاق حملة جديدة كليا تحت اسم حملة الآفات الأربع. دعت الحكومة المواطنين خلال هذه الحملة إلى قتل البعوض، الذباب، الفئران وعصافير الدره. قتل البعوض والذباب والفئران جاء بغرض النظافة، أما قتل عصافير الدره كان من أجل الحفاظ على المحاصيل، حيث أن تلك العصافير تتغذى على محاصيل الذرة. بدأ الشعب يتبع تعليمات الحكومة الصينية، ولكن الأمر أدى في النهاية إلى خراب غير متوقع. بسبب قتل البعوض، الذباب والفئران انتشرت الآفات في الأراضي الزراعية، آفات كانت تتغذى عليها تلك المخلوقات التي قتلتها الحكومة. وقتل عصافير الدور أدى إلى انتشار الجراد، والذي بدوره كان يأكل مختلف المحاصيل الزراعية. مع تدمير المحاصيل الزراعية بدأت تنتشر المجاعة في البلاد، ولكن الحكومة الصينية لم تهتم للأمر، بل طلبت من المزارعين والسكان التخلي عن محاصيلهم عنوة من أجل تصديرها للخارج. نعم، الحكومة الصينية قررت تصدير محاصيلها للخارج حتى توضح لباقي دول العالم أن خطة الحزب الشيوعي ناجحة، وأن ماو تسي تونغ هو رئيس ينمو بالبلاد للأمام. لعدم وجود أي محاصيل في البلاد، بدأت تتجه أنظار السكان إلى أمور أخرى يحصلون منها على غذائهم اليومي. اتجهوا أولا إلى جثث الفئران الميتة وصنعوا منها طعاما، ولكنهم لم يكتفوا بذلك الأمر، بل بدأوا في أكل لحوم البشر. انتشرت تقارير تفيد أن جزءا كبيرا من سكان الصين أنذاك كانوا يأكلون لحوم البشر، سواء الميتين أو الذين يقتلونهم بأنفسهم حتى يتناولوا لحمهم. تحولت البلاد في ذلك الوقت إلى عالم زومبي بشكل كامل، ورح ضحية تلك المهزلة الصينية أكثر من 40 مليون مواطن. على الرغم من كل المأساة التي تسبب فيها ماو تسي تونغ، إلا أن الحزب الشيوعي الصيني كان لا يزال يرى أنه على صواب بنسبة 70%. الحزب برر موقف ماو تسي تونغ موضحا أن هدفه

0: لا تزال تعمل بنظام الحزب الشيوعي، بل حتى ترى الحكومة الصينية أن السياسات وقرارات ماو تسي تونغ هي سبب التقدم الذي وصلت له البلاد في الوقت الراهن.
1: شخصيات وأحداث.

0: العرب للبط حفلاقه
1: بالراحة شوية شوية شوية علينا بابا بابا
2: Radio Delta. Only God can stop us now.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
1: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
0: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
1: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
3: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
3: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو. برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: وقفة ضحكة
2: زبجة
1: ندارة
2: كركرة
1: ضحك من قلبك
3: متفزلك حميد حميد قد كوني لبك هايم
4: انت بتترجم له بتقول له ايه يا جرع انت الله الحمد لله انه ما بيعرفش عربي
3: اسهول سنوف بيتش والكليو سنوف بيتش
4: صحيح ده اللي هيودينا في داهيه
3: انا انا كمان عندي فكره تانية انا اللي فكرت فيها برضو انه بطوط وزيزي يلبسوا بدل يلبسوا دبل
5: actually this is a very good idea
3: والله يا اشرف انا افكاري دي لحد ما اقدرها
6: يا ابني انا قلت لك قبل كده انك موهوب روح شوف لك ممول واعمل مجله الكاريكاتير اللي كان ابوك بيحلم بيها
3: يا عم اقعد على جنب اقعد على جنب وانا هجيبه منين الممول ده ان شاء الله انت راخ فكرتني ده انا في مكالمه مهمه جدا عايز اعملها سوري يا اشرف بعد اذنك
6: ولا يهز
3: الو ايوه يا داليا يا دبوس اخبارك ايه تمام الحمد لله كلمت كتير معلش اصل انا كنت نايم في الاجتماع فما عرفتش ارد تمام يا حبيبتي الا صحيح يا بت انت مش ناويه بقى تقولي لي اسم الواد ده الحمار ده ابو عينين خضره ده اللي انت ضحكتي عليه وقلتي له ان قرصه نحله ها

0: الآن الحادي عشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: ليش تفضل أكثر السيدات مرقة الدجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
8: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
9: Just found it. Radio Delta.
10: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
11: امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا، كل الفرق.
12: The big difference.

0: العالمية الكبرى راديو دلتا. تستمعون إلى إذاعتكم الأولى راديو دلتا، منكم ولكم. امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا، كل الفرق. The big big difference.
1: Radio Delta.

سنوات لا تغيرت قلوبنا ولا اللي بينا مات ولا اللي بينا مات فات أيوة أيوة فات على الفراق سنوات لا تغيرت

سنوات لا تغيرت قلوبنا ولا اللي بينا مات ولا اللي بينا مات. انت مشيت في طريق وانا مشيت في طريق وترينا في قلوبنا شايلين نفس الحاجات. انت مشيت في طريق وانا مشيت في طريق وترينا في قلوبنا شايلين نفس الحاجات. وترينا يا حبيبي اترينا يا حبيبي تهنا عن كل حاجة تهنا

ساكن في ضحكي ودمعتي وجنوني دلوقتي لا انت ملكي ولا بتشوفك عيوني ياللي ساكن في ضحكي ودمعتي وجنوني دلوقتي لا انت ملكي ولا بتشوفك عيوني ياللي ساكن في ضحكي ودمعتي وجنوني دلوقتي لا انت ملكي ولا بتشوفك عيوني ياللي ساكن في ضحكي ودمعتي وجنوني.

احنا بنلاقي روحنا وبنلاقي فرحنا لما نحضن جروحنا بعد متعذبين بعد متعذبين احنا بنلاقي روحنا وبنلاقي فرحنا لما نحضن جروحنا بعد متعذبين بعد متعذبين

وفات على الفراق سنوات لا تغيرت قلوبنا ولا اللي بالنمات فات أيوة فات على الفراق سنوات لا تغيرت قلوبنا ولا اللي بالنمات ولا اللي بالنمات فات أيوة فات

فراق سنوات لا تغيرت قلوبنا ولا اللي بينا مات ولا اللي بينا مات. انت مشيت في طريق وانا مشيت في طريق وترينا في قلوبنا شايلين نفس الحاجات. انت مشيت في طريق وانا مشيت في طريق وترينا في قلوبنا شايلين نفس الحاجات. وترينا يا حبيبي اترينا يا حبيبي تهنا عن كل حاجة تهنا

اللي ساكن في ضحكي ودمعتي وجنوني دلوقتي لن تملكي ولا بتشوفك عيوني. ياللي ساكن في ضحكي ودمعتي وجنوني دلوقتي لن تملكي ولا بتشوفك عيوني. ياللي ساكن في ضحكي ودمعتي وجنوني دلوقتي لن تملكي ولا بتشوفك عيوني. ياللي ساكن في ضحكي ودمعتي.

احنا بنلاقي روحنا وبنلاقي فرحنا لما نحضن جروحنا بعد متعذبين بعد متعذبين. احنا بنلاقي روحنا وبنلاقي فرحنا لما نحضن جروحنا بعد متعذبين بعد متعذبين.